ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

هادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.

عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم،

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

الوليد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك،

إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟

محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.

أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصر

وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم

أحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من

يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون

يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

0: أموال.
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
0: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتحوا

ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

آياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض

لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا،

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولا

الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولا

من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا،

0: الكتاب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. رواه البخاري

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. رواه البخاري.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاك

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل علي

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما،

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ

إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله

من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

الرجال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

0: الأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح،

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

واحد يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاً.

يا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب

أو يحدث لهم ذكرًا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه،

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض

أقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

هم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 43، باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته: لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
1: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
5: فضيلة الشيخ صالح، في حلقة ماضية تعرضنا لشروط صحة معنى لا إله إلا الله، ومنها العلم واليقين والإخلاص، فهل تذكر لنا إذا كان هناك بقية شروط؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هناك شروط ذكرها العلماء لصحة لا إله إلا الله، ومنها الصدق، فإن الصدق أمر ضروري مطلقة لا سيما لهذه الكلمة العظيمة، لأن الناطق بها ينطق بعهد بينه وبين الله تلزمه ما تضمنته من المعاني، فلا بد من الصدق بذلك. قال تعالى: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب من افترى على الله الكذب أو كذب بآياته أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذه الآيات وغيرها تدل على أنه لا بد من الصدق وأن من قالها غير صادق فإنه يعتبر مفتر بحيث جاء بشيء كذب، وكأنه يريد أن يظهر القول والله لا يعلم ما وراء ذلك، فليتق الله من قالها بأن ينطق بها عن صدق وإخلاص ويقين وعلم بمعناها. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا بذلك دخل الجنة، فشرط عليه الصلاة والسلام أن نطق بها أن يكون صادقا، فإذا لم يكن صادقا لن يحصل له هذا الوعد الذي هو الجنة.
5: شيخ صالح، قلتم الصدق أمر ضروري مطلق، يعني تقصدون مطلقا فيما يخص لا إله إلا الله أو مطلق في الحياة كلها؟
4: مطلق في المعاملات، لكن مع الله يتأكد، تأكده مع الله أمر ضروري، ولا سيما في معنى لا إله إلا الله، لأن الناطق بها ملتزم بأن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب الشرك. الصدق مع الله أوجب الواجبات، مع أنه يلزمه أن يصدق في سائر المعاملات مع الخلق.
5: هذا بالنسبة لشرط الصدق.
4: هذا بالنسبة للشرط الصدق، ولسنا في صدد ذكر الأدلة الموجبة الصدق المطلقة والتي بيّنت فضائله، وإنما نحن بصدد الشرط الذي إذا فقد لم تنفع لا إله إلا الله صاحبها. الشرط الثاني المحبة، الشرط الثاني بالنسبة لهذه الحلقة،
5: يعني الخامس بالنسبة للشروط،
4: بالنسبة للشروط. المحبة بمعنى أن يقولها عن رغبة ومحبة لما احتوت عليه من المعاني، بحيث أنه يحب إفراد الله بالعبادة ويبغض ما ينافي ذلك من الشرك، أي أنه يبغض بأن يصرف فعله لغير الله، فإذا لم يكن محبا لذلك فإنها لا تنفعه، ولو جمع بين محبة الله ومحبة غيره على حد سواء فإنه لا ينفعه أيضا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالمقصود أن المحبة أمر ضروري، لأن إذا لم تحصل المحبة حصل البغض، فإذا حصل البغض جاء بما ينافيها، فالمحبة ضدها البغض. ومن الأدلة الموجبة لمحبة الله وأن من أحب معه غيره على حد سواء فهو مشرك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فدلت هذه الآية على أن من ارتد عن دينه فهو مبغض لله، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، فدل على أن الإسلام الحقيقي هي محبة الله، وإذا تخلفت محبة الله فإنه يعتبر مرتدا لهذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا دليل على أن المرتد لا يصف بأنه يحب الله حتى ولو زعم ذلك، ما دام اختار الكفر على الإيمان بالله. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فهذه النصوص وغيرها كلها توجب محبة الله وإيثارها على غيرها من المحاب.
5: نعم. طيب نود أن نعرف ما علامة حب العبد لله سبحانه وتعالى؟
4: نعم، علامة حب العبد لله سبحانه وتعالى تظهر على أقواله وعلى أعماله، وما يظهر من هذين الطريقين وهو دليل على ما في قلبه، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على هذه الآية، دلت هذه الآية على العلامة الواضحة الدالة على محبة الله ومحبة رسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان مردودا على صاحبه فهو دليل على عدم محبة الله له، لأنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مخالفة الرسول علامة على عدم محبة الله ومحبة رسوله من هذا الحديث. نعم.
5: طيب، هل هناك أيضا، نحن عرفنا الآن المحبة والصدق في هذا اللقاء، أيضا هل هناك شروط لا إله إلا الله؟
4: نعم، فيها الانقياد.
5: نعم.
4: ومعنى الانقياد أنه ينقاد لما تضمنته من المعاني اعتقادا وقولا وعملا، لا بد أن ينقاد لذلك، لأن لا إله إلا الله ألزمته بأن يعتقد وجوب ذلك عليه، بأن لا يعبد غيره، وألزمته أن ينطق بها وأن يعمل بمقتضاها بحيث لا يعمل عملا مخالفا لأمره ولأمر رسوله. فهذا معنى الانقياد، ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فقوله تعالى: أنيبوا، انقادوا وأطيعوا واستسلموا، أسلموا له، فهذا معنى الانقياد. فمن قالها وهو غير منقاد لما تضمنته فإنه دليل على عدم اعتقاده بحقيقتها، هذا معنى الانقياد. ويدل أيضا على وجوبه قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. فقوله بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن دليل على أن من لم يسلم وجهه إلى الله، يعني لم يستسلم ولم يحسن في اعتقاده وقوله وعمله، أن يده منفلتة من هذه العروة وهي لا إله إلا الله. فهذا الآية وضحت معنى لا إله إلا الله بكل الوضوح. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه أيضا دليل واضح على وجوب الاستسلام لهذه الكلمة ووجوب الانقياد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أن يكون منقادا، أما إذا كان هواه تبعا لشهوته وتبعا لنفسه الأمارة بالسوء وتبعا للطواغيت وتبعا للمنافقين والكفار، فإنه دليل على عدم انقياده، دليل على عدم انقياده.
5: نعم.
4: ثم إن عدم الانقياد منهما قد يوجب الكفر، الكفر الخالص، ومنها ما قد يكون نقص في دينه وهو لا يخرج من الكفر، مثل من حس بنفسه أنه لا يرضى الانقياد للحكم عليه من جهة الشريعة وهو يعتقد وجوب ذلك، لكن لا يغرب أن يحكم عليه الخصومات التي يحكم بها القاضي على ضوء ما ظهر له من الشريعة، فيجد في ذلك عدم الركون وعدم الرضا. ولو قيل له هل تعتقد عدم وجوب الانقياد؟ قال لا، نعتقد وجوب الانقياد لكن لا أرضى أن يكون هذا علي، وإلا أعتقد الوجوب. فهذا قد لا يخرج من الإسلام ويكون كفر دون كفر، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشرط للانقياد التام أن يحكموا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثانيا ألا يجدوا حرجا في نفوسهم، ثالثا أن يسلموا تسليما. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة فقد جاء بالانقياد التام والاستسلام التام والاستسلام التام. فلو فقد عدم حساسية بأنه لا يرغب هذا الحكم يكون عليه فقد يكون نقص في إيمانه، لكن رضي التحاكم ولا في نفسه حرج بأن يرده، لكن لم يرضى أنه يكون عليه. فهذا قد يشق القول بأنه خرج من الإسلام بمجرد هذه الحساسية، إنما نقول اعتبره نقصا في دينك. فلا بد من رفع الحرج نهائيا، لا تجد حرجا، ولا بد من التسليم حتى يكون الإيمان تام والانقياد تام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعلوم السبب الذي نزلت فيه هذه الآية، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بين رجلين في خصومة أيهما الذي يسكي الأول، فلما حكم لواحد قال الثاني أن كان ابن عمتك، فكأنه لمز الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية تعاتبه، وأنه لا يكون عنده انقياد ولا يكون عنده الإيمان التام حتى يتجمع هذه الشروط الثلاثة. نعم،
5: شكراً أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: هذه الرسالة وردتنا حول تفسير آية بعث بها المرسل محمد قاسم محمد، يقول فيها نرجو تفسير هذه الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، الآية نرجو أن تبينوا لنا ما فيها.
7: يا أخي محمد قاسم من العراق، تطلب معنى هذه الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. معناها هو أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يغفل، فالناس لو أن الرب وأخذهم بذنوبهم لأهلكهم، ولكنه يؤخرهم ويمهلهم لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن ينيبوا إلى ربهم ويتذكروا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما بقي على ظهر الأرض أحد، ولكن الرب جل وعلا يؤخرهم إلى أجل مسمى، فلعل التائب يتوب ولعل المذنب يستغفر، وإن استمر على فسقه ومعصيته فالله جل وعلا يعاقب من شاء، منهم ويغفر لمن يشاء منهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله أعلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
8: الإجابات المختصرة.
9: إذا كانت المرأة رفضت الصلاة وتحدثت معها عدة مرات ولم تصلي، فهل يجوز لي أن أضربها؟ وماذا أفعل معها إن لم تستجب؟
10: يجوز لك أن تضربها، فإن أصرت على ترك الصلاة فهي من الكوافر، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا صممت على ترك الصلاة رغم البيان والدعوة فهي كافرة، لا يحل أن يمسك بها الرجل، ولا يحل له أن يبقي ذريته معها وتحت حضانتها، بل ينزع منها الرضيع الذي يرضى حتى لا تربيه بلبان در من منحرفة ضالة. فاجتهد في ذلك، ولكن احرص على التوجيه واللطف والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم تؤثر تلك فلا حرج من استعمال الوسائل الأخرى، ونسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم.
1: الإجابات المختصرة.
8: الإجابات المختصرة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: نور على الدرب.
11: نور على الدرب.
8: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
11: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
8: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
11: نور على الدرب.
1: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
12: هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف باء محمد يقول: أرجو أن تعرضوا أسئلتي على فضيلة الشيخ. وهو والسؤال الأول: هل الحرير الصناعي البوليستر محرم بالنسبة للرجال؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا.
13: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحرير الصناعي ليس محرما على الرجال، وذلك لأن الأصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا عام في كل ما خلق الله في هذه الأرض، ومنه الحرير الصناعي، فيكون مباحا للرجال. ولكن إذا كان يترتب على لباسه مفسدة، مثل أن يؤدي بالإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناث في الليونة والتغنج وما أشبه ذلك، فإنه يحرم من هذه الناحية لا من حيث ذات الثوب. وأما الحرير الطبيعي فإنه حرام على الرجال من هذه الأمة إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها. والذهب كالحرير بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبسه، لأنه خاص بالإناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه. وبهذا نعرف خطأ من يلبسون خواتيم الذهب من الرجال أو يتقلدون بسلاسل الذهب، فإن ذلك محرم عليهم ولا يحل لهم.
12: بارك الله فيكم. له سؤال آخر. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، سائلة تقول: لي أخ لزوجي من أمه، ويريدني زوجي أن أجلس معهم، وأنا أعرف بأن ذلك محرم، ولكن زوجي لا يقتنع لذلك. الرجاء منكم أن تفتوه من هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب، لكي يسمع الفتوى ويقتنع. مأجورين.
14: لا يحل لزوجك أن يسمح لك بالكشف عن أخيه من أمه لأنه ليس محرما لك، ولا يحل له من باب أولى أن يجبرك على الكشف له، ولو أمرك بهذا فإنه لا يحل لك أن تطيعيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني أوجه النصيحة لهذا الزوج فأقول له: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك. إن الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة على محارمه، بحيث لا يعرضها أي المحارم لمعصية الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بهذه الأمور. وليعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله، وهم الآباء والأجداد، وفروعه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، هؤلاء هم المحارم من أقارب الزوج. وأما من عداهم كإخوانه وأعمامه وأخواله ليس محارم لزوجته. نعم.
12: بارك الله فيكم. هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
14: المصافحة بين الرجل وأخيه سنة عند الملاقاة فقط، وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإنها ليست بسنة، إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضا. وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كان ذلك من الملاقات، مثل أن يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجد، فإذا سلم من الصلاة صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقات، ولا يعد هذا بدعة. نعم.
12: استفسر عن الآية الكريمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا.
14: يعني معناها؟
12: نعم،
14: معناها أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يجعل يده مبسوطة مغلولة إلى عنقه، وهذا يعني لا تقبض اليد وتغلها إلى عنقك فتمنع من البذل الواجب أو المستحب فتكون بخيلا، ولا تبسطها كل البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه. وذلك أن الناس في الإنفاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مقتر، وقسم مبذر، وقسم متوسط، والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهدى. ولهذا امتدحهم الله عز وجل في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم.
12: بارك الله فيكم. يقول: ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة؟
14: مسابقة الإمام محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وحذر منها، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وإذا تعمدها الإنسان عالما بتحريمها فإن صلاته تبطل. فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام حرام فإن صلاته تبطل، وعليه أن يستأنفها من جديد. وأما موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تناقض، وعليه أن يعيدها من جديد، مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد. وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وقال لا تسجدوا لا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى أسجد. لكن في التأمين يوافق المأموم إمامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا بلغ محل التأمين فأمنوا. والدليل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يدل على أن معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة، أو إذا شرع في التأمين فاشرعوا به أنت. نعم.
15: بارك الله فيكم. استفسر عن صحة هذا الحديث رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هل له أصل وهل هو وارد في الأحاديث؟
14: لا أعلم له أصلا، لكن معناه صحيح، لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه خضع لربه وقام بعبادته وعرف أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، وإذا عرف نفسه عرف قدره بين الناس، فتحمله هذه المعرفة على أن لا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم، لأن الكبرياء من كبائر الذنوب، وغمط الناس من الأمور المحرمة. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس ونزل نفسه منزلتها، فتواضع لله، فتواضع لخلق الله لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
15: بارك الله فيكم. السائل ألف سين حاء يقول هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا؟
14: الصحيح أن القنوت ليس بمشروع إلا في الوتر أحيانا، أو في النوازل إذا نزلت للمسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يقنتوا لرفع هذه النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القنوت الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسنة، ولكن إذا أتم الإنسان بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه في ذلك وليؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، في من يتم بإمام يقنط في الفجر قال يتابعه ويؤمن على دعائه، وذلك لأن المسألة مسألة اجتهادية فلا يعد من خالف فيها مبتدعا، ولا ينبغي أن يخالفه الإنسان فيخرج عن الجماعة، فإن الاتفاق كله خير. ولهذا كان أفقه هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يمشون على هذا المنهج، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى الحج فأنكر ذلك عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة. فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك؟ قال: إن الخلاف شر. وبذلك نعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الاتباع وحرصهم على الاتفاق وحرصهم على البعد عن كل ما يوجب الفرقة بين الأمة. نعم،
15: بارك الله فيكم. هذا سائل المستمع أخوكم في الله داود أحمد يقول في هذا السؤال بأن له أم تجاوز عمرها ما يقارب من 70 سنة، تصلي وتصوم رمضان فقط وبعد ذلك تترك الصلاة. يقول: فقمت بنصيحتها ونصحها فلم تواظب على الصلاة، وتقول لي: سوف أصلي ولكنني مشغولة بجمع الأعلاف للأغنام، أفيدوني كيف أتصرف مع هذه المرأة جزاكم الله خيرا.
14: لا شك أن هذا الفعل من أمك خطأ ومنكر عظيم، وإذا ماتت وهي تاركة للصلاة ماتت على الكفر والعياذ بالله، فكانت من أصحاب النار هم فيها خالدون. والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص أمك من هذه المصيبة العظيمة، فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمه ويدعها في النار فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجدي ولم تنفع، فأرسل إليها من يمكن أن يقنعها كأبيها إن كان موجودا، وأخيها وعمها وخالها وزوجها وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجب عليك أن تحاول بقدر المستطاع أن تستقيم أمك على دين الله عز وجل. وإنني أقول لها إن كانت تسمع: اتق الله بنفسك، واعلمي أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة لا يغني شيئا، بل هو خسارة الدنيا والآخرة. فاشتغالك بعلف البهائم لا يجوز أن يكون مانعا لك من أداء الصلاة المكتوبة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. نعم،
15: بارك الله فيكم. السائل أيضا يا فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الجار الذي لا يصلي؟ هل له حقوق؟
14: نعم، الجار الذي لا يصلي له حقوق، وأعظم الحقوق له أن تنصحه ما استطعت، وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة، إما بإرسال من ينصحه ويشير عليه ويخوفه بالله عز وجل، وإما بإهداء الكتيبات والرسائل والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة له. هذا أعظم حقوق جارك عليك. أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوقا عليك أيضا، لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله 3 حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. ولكن احرص غاية الحرص على أداء حقه الأول، وهو نصيحته ومحاولة إقناعه وموعظة وتخويف من الله عز وجل.
15: بارك الله فيكم شيخ محمد. الحقيقة ونحن نتحدث عن الجار أقول في بعض الحارات الحقيقة لا يعرفون بعضهم بعض الجيران، وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة في المساجد، فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة شيخ محمد؟
14: إمام المسجد عليه مسؤولية مسؤولية أكبر من غيره، وإلا في الواجب على جميع أهل الحج أن يكونوا متعارفين ومتآلفين، وإذا حصل أن يجعلوا لهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيها أو في كل أسبوعين أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما يحصل لهم من المشاكل ويعين بعضهم بعضا لكان هذا خيرا. وينبغي للإمام أن نحثهم على هذا دائما، وأن نحرص على قراءة الكتب التي تضمن بيان حقوق الجار وما يجب له وما يحرم من التعدي عليه وما أشبه ذلك.
15: بارك الله فيكم. المستمع من سوريا فضيلة الشيخ محمد يقول: هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة؟ أفيدوني بسؤال مأجورين.
14: ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة إلا من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلي ظهرا، أما من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة ظهر، بل إعادة صلاة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد، فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة، وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فاتت، وأما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعدها الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة وأنه إذا جهل أي الجمع أول صارت كل الجمع غير صحيح، فإذا صليت وجب أن تصلى بعدها الظهر احتياطا، ولكن هذا نظر غير صحيح، وذلك أن الواجب أن لا تقام الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة، فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة أو الضرورة، وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد، ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية، فإن الذنب هنا ليس ذنب المأمومين، وإنما الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومؤذنيها ومصالحها، فهم الذين يحكمون في هذا ويمنعون ما لا تدل الحاجة إليه من الجمع، ويقولون للناس اجتمعوا في مسجد واحد على إمام واحد بقدر الإمكان، هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومصالحها.
15: بارك الله فيكم. هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضية؟
14: نعم، يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية، إلا إذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجة له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به، فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، لأن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير، وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئا من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها فيقول الخاطب أنا أزوجك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المهر فإن ذلك حرام عليه، ولا يحل له، لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن بمنزلة السلع، يبيعها حيث كانت القيمة أرفع وأغلى، وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس. تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه، وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره. وهذه مسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا من المهر، لا الأب ولا الأخ ولا العم ولا غيره من الأولياء، ولو اشترطوا شيئا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة، لأنه عوض عن بضعها والاستمتاع بها، فلا يكون لأحد سلطة عليه. نعم.
15: بارك الله فيكم. هذا السائل هاء حاء يقول: فضيلة الشيخ، في حج عامي 11400 هجرية وجدت مبلغ من المال ما يقدر ب 120 ريال سعودي في المشاعر المقدسة بميناء، وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي، ووزعت ذلك على 5 ريالات و6 ريالات حتى انتهى، فهل عملي صحيح؟ أرجو التوضيح.
14: العمل هذا غير صحيح، لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي، الواجب عليه أن ينشدها مدى الدهر. فإن قال إن ذلك لا يمكنني، قلنا أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره مما وقع منك وأن لا تعود لمثله. وليس عليك ضمان هذه الدراهم، لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأ ولم تدخل عليك هذه الدراهم، بل هي خارجة منك. نعم.
15: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم.
8: نور على الدرب،
11: نور على الدرب،
8: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
11: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
8: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
11: نور على الدرب،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
8: سؤال وجواب.
16: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
17: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
18: يقول: ماذا يفعل؟
17: يقول السائل،
19: يسأل، يقول:
20: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
8: سؤال وجواب. وجواب:
21: إن كثيرا من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول. أيضا بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهك لهؤلاء؟
22: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام وكثرة الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من حفظ الليل بالنوم أول الليل أو بالقيام في التراويح وبالقيام في آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. وينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائما فله مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا.
0: سؤال وجواب.
18: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
19: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
23: يقول ماذا يفعل؟
19: يقول السائل
24: يسأل يقول
20: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية واللفظ لابن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء في الكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال عبد الله بن مسعود بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام؟ قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا بباس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول

على ما يقع من الفتن في آخر الزمان، أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من ذلك. وكنا بالأمس مع حديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يتعلق بالملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان بين الروم وبين المسلمين. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الروم جماعة أمة ينتمون إلى روم ابن عيص ابن يعقوب ابن إسحاق، وغالب هؤلاء نصارى. فالملحمة التي تقع في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم ملحمة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بما ستسمع قريبا إن شاء الله. هذه الملحمة يكون فيها فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية يكون قبل نزول عيسى بن مريم وقبل خروج الدجال عليه لعائن الله. الوضع يختلف والأمور تتغير، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. تمتلئ الأرض ظلما وجورا، ويبعث الله تعالى عيسى ابن مريم ومن قبله محمد المعصوم المعروف بالمهدي، محمد بن عبد الله مهدي أهل السنة والجماعة. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من أين؟ ينزل من السماء الأولى، لأن الله رفعه وهو في السماء الأولى اليوم والآن وما بعد الآن إلى فتح القسطنطينية ونزول المهدي وخروج الدجال عليه لعائن الله. فإذا امتلأت الأرض جورا نزل هذا العبد الصالح عيسى صلى الله عليه وسلم. لا ينزل نبيا ولا رسولا، وإنما ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم مجددا لهذه الملة التي جاء بها صاحب هذا القبر. عيسى انتهت رسالته بعدما رفعه الله تعالى إليه، هو موجود الآن في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى الوقت المحدود الذي يشاء الرب جل وعلا إنزاله فيه فينزل. ينزل عيسى يقتل المسيح الدجال أو المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويقاتل المسلمون اليهود، ويحرم عيسى صلى الله عليه وسلم الخمر والخنزير، ويقتل اليهود معه، حتى إن اليهودي في آخر الزمان يتوارى خلف الحجر وخلف الشجر، فينطق الله تعالى الحجر والشجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجب علينا الإيمان بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن المسلمون لا نبالي بما يزعم النصارى ولا بما يزعم اليهود. النصارى يقولون إن اليهود قتلوا عيسى وإن اليهود صلبوا عيسى، واليهود يقولون إنهم قتلوا عيسى ابن مريم، والله تبارك وتعالى الذي خلق

0: وأنزل هذا القرآن المجيد يقول في كتابه العزيز: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أراد اليهود قتل عيسى، فخرج رجل يدل اليهود على عيسى، فأوقع الله تعالى شبه عيسى في هذا الرجل الذي يدل اليهود على عيسى، فجاء اليهود وقتلوا هذا الرجل وصلبوا هذا الرجل وظنوا أنهم قتلوا عيسى، والله تعالى قال: بل رفعه الله إليه. رفع الله تعالى عيسى إليه بروحه وجسده، يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. والله تعالى قال: ولكن شبه لهم، شبه لهم. أوقع الله تعالى الشبه فظنوا أن هذا الشبه هو عيسى. هذه واحدة. ثانيا، عيسى كيف يعيش في السماء مع الملائكة في السماء الأولى؟ الجواب: الذي أعاش الخلق في الأرض والذي أعاش الملائكة في السماء قادر على أن يعيش في السماء إلى الوقت الذي ينزل، ذلك تقدير العزيز العليم. ونحن أهل السنة نعتقد أن الله تعالى رفع نبينا إلى السماء، رفعه إلى السماوات لا إلى السماء الأولى، عيسى في السماء الأولى، ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه عرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن رفع في الرفرف، صعد على الرفرف، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. الله تعالى خاطبه هنالك وناجاه هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس. فأمر العيش فوق السماوات أمر بيد الله تعالى، فالذي جعل الملائكة الذين هم من نور يعيشون ويعبدون الله تعالى في السماء جعل عيسى صلى الله عليه وسلم كما جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عاش فترة من الزمن فوق السماوات العلى، يعيش عيسى كذلك حتى يحبط. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. عيسى لم يمت بعد، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عاش على هذا الكوكب الأرض 40 عاما أو أكثر أو أقل، وأجرى الإصلاحات التي يريد الله تعالى أن تجري، بعد ذلك يهاجر عيسى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، ويقبر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته. دلت على ذلك أحاديث صحيحة وحسنة عن رسول الله. إذن الملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان إنما تقع قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه عالج قضايا وأمور وجدت على هذا الكوكب الأرض مخالفة لما أمر الله تعالى به ولما نهى الله تعالى عنه، فعيسى صلى الله عليه وسلم يكون مجددا ولا يكون نبيا ولا رسولا في ذلك الوقت. بدليل أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل. عيسى نبي ورسول، فالله تعالى قد أخذ عليه العهد والميثاق كما أخذ الله تعالى العهد على جميع الرسل قبل عيسى. العهد والميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني يجب على نوح وهود وصالح وشعيب ويوسف وموسى وعيسى وجميع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه متى ما بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكان أحد الأنبياء والرسل موجودا على ذلكم النبي الذي أدرك نبينا محمد أن يدعى رسالته ويتبع رسول الله. أقرأ عليك الآية مرة أخرى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن، لتؤمنن به ولتنصرن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عيسى إذا نزل يعمل بالقرآن ويعمل بسنة سيد ولد عدنان، لا يعمل بالتوراة ولا يعمل بالتوراة. ثالثا: ينزل عيسى بعد خروج الدجال لعنة الله تعالى عليه، وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا حذر أمته الدجال. الدجال رجل يخرج في آخر الزمان، جعله الله تعالى فتنة للعباد ليميز الله الخبيث من الطيب، ومكن الله تعالى هذا الرجل الكافر الذي يناصره اليهود، لأنه إذا خرج عليه لعائن الله يتبعه ويتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، هكذا قال رسول الله. والمقصود 70,000 ليس تحديد 70,000 فقط، وإنما المقصود الكثرة الذين يتبعونه وهم اليهود. يعيش على هذا الكوكب مدة من الزمن، معه جنة ومعه نار، فجنته نار وناره جنة. ومن البلاء والفتنة أنه يمر بالقبر فيقول لصاحب القبر قم يقوم، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعك تنبت. هذا الملعون الذي دعانا رسول الله إلى أن نتعوذ من شره في صلاتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بأن يتعوذوا بالله من شر المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، لأنه يدعي أنه نبي وبعد ذلك يدعي أنه إله. قال: تعوذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كلما صليت صلاة فريضة لا تنسى أن تتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة. أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال موجود اليوم في موضع يعلمه الله، ولا يعلم أين موضعه أحد من الخلق حتى يحين الوقت. فإذا حان الوقت الذي يخرج فيه هذا الدجال اللعين خرج، وقد خطب نبينا على موضع هذا المنبر يوما يذكر فيه أمر الدجال، لأن رجلا يسمى تميم الداري رضي الله تعالى عنه سافر فانكسرت السفينة وأنقذه الله تعالى على بعض لوحات خشب، وإذا بدابة أحلب كثيرة الشعر، رآها تميم الداري، وهذا حديث صحيح والحديث طويل جدا ذكره الذين تكلموا على أشراف الساعة وعلى الفتن والملاحم التي تقع في آخر الزمان، فكلمتهم الدابة تسمى الجساسة، هذه تجس الأخبار حتى تذهب بها إلى المسيح الدجال لعنة الله عليه. ساقتهم إلى رجل موصود بسلاسل، سألهم عن يثرب المدينة، أخرج نبي آخر الزمان، سألهم عن نخل بيسان، سألهم عن بحيرة طبرية أهي موجودة وفيها ماء اليوم أم لا، وسألوا فأجابهم، وشاء الله تعالى أن يأتي تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وكان عربيا نصرانيا تنصر فدخل في الإسلام وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الجساسة، فصعد النبي على المنبر وأخبر الصحابة أنه سبق أن ذكرت لكم أمر الدجال، وهذا تميم الداري يقول كيت وكيت وكيت وكيت. فالمسيح الدجال موجود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، ومتى ما ظهر من علامة كذبه وفجوره ودجله أن عينه اليمنى مفقوعة كأنها عنبة، وأن عينه اليسرى ممسوحة، وأن جبينه مكتوب عليه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أحرف كا فا را، يجوب الأرض ولا يدع موضعا على وجه الأرض إلا وطئته قدماه، نسأل الله العافية والسلامة، إلا مكة والمدينة، هكذا قال رسول الله. يأتي إلى طيبة ويصعد على جبل أحد ويرى هذا المسجد ويشير إلى المسجد البياض، هذا البياض هو موضع النبي محمد، وترتجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إلى الدجال كما قال النبي كل منافق ومنافقة، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا يقع بعد فتح القسطنطينية. نعم، هو ينزل في الشام في دمشق ولكن يجوب الأرض ويأتي ويطلع على هذا المسجد من وراء أحد، هو جبال وراء أحد، السبخة موضع جبال وراء أحد، والسبخة موجودة إلى اليوم في موضع مصلحة المجاني اليوم، فهو يصعد على الجبال التي من وراء أحد ويرى مسجد نبينا هذا فيشير إليه. إذن نكمل حديث البارحة أنهم إذا قاتلوا الروم ينهزم ثلث من المسلمين ويقتل ثلث، وهم أفضل الشهداء في ذلك الوقت، ويبقى ثلث. إذا بقي الثلث فتح الله تعالى عليهم فكانت الغنائم، قال يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم. المسيح ليس المسيح عيسى بن مريم، وإنما المقصود بالمسيح ها هنا المسيح الدجال لعنة الله عليه. فيخرجون، فإذا جاءوا الشام خرج المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال ويستعدون لقتال المسيح الدجال ومعه من يتبعه من اليهود وغيرهم يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم بالشام عند المنارة البيضاء، وإذا بالناس خلف الرجل الصالح محمد ابن عبد الله الذي يشابه اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي رسول الله، والذي يبايع له بين الركن والمقام. فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فأمهم، أصبح إماما لهم بعدما يصلي خلف المهدي، ونحن أهل السنة والجماعة لا نعرف مهديا إلا هذا المهدي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يخرج من طيبة ويذهب إلى مكة ويبايع له، يبايع أنه خليفة فيتبع المسلمون هذا الرجل القرشي الذي هو من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه عدو الله ذاب، إذا رأى المسيح الدجال عيسى صلى الله عليه وسلم ذاب بعدما تجري المعركة الكبيرة بين المسلمين وبين اليهود، وقائد اليهود المسيح الدجال، فإذا نظر إلى عيسى ذاب حتى يهلك. قال ولكن يقتله الله بيده، بيد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيريهم دمه في حربته، يعني أن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى قتل المسيح الدجال بحربه. وقد قلت لك غير ما مرة أنه في آخر الزمان يعود الناس إلى الحربة وإلى الرمح وإلى السيف، وتزول هذه التقنية كلها، لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا كهرباء، يعود الناس للدواب والإبل وإلى أمر الفطرة الأولى. وأقول لك مرة أخرى، لو تفطنت ونظرت وتتبعت ما يجري في العالم اليوم من الأخبار، والله تتأكد أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحقق. يا أخي اجتماعات كثيرة وأمور عظيمة وحرص بالغ للاتفاق بين أمريكا وبين كوريا الشمالية، بين اليابان وبين الصين، نزع السلاح، نزع كذا ونزع كذا، لما كل هذا تمهيد وتوطئة لتحقيق وتحقق ما قاله صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما وقع الأمر وحصلت المعركة ومات عيسى صلى الله عليه وسلم بعدما عاد الأمن والاستقرار والطمأنينة وعاد الغيث وعاد الخير وبقي العالم على خير مدة من الزمن، يعم الجهل ويكثر الفساد وتظلم الدنيا ويعود الناس إلى الشرك، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إن شاء الرب جل وعلا إزالة هذا الكون، وهذا الكون لا يزيله إلا الرب، لا صواريخ ولا قنابل ذرية ولا هيدروجينية، وإنما تزول بقول الله كما قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، إذا السماء انشقت، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذا الكون الرب جل وعلا يفنيه ويزيله. لا تظنن أن قوة في الأرض تقوى على اضطراب هذا الملك والملكوت الذي رفعه الله تعالى فوق رؤوسنا. والله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا الملك لله جل وعلا، أي قنبلة وأي مخلوق يستطيع أن يزحزح من ملك الله تعالى شيء؟ لا والذي رفع السماء، وإنما الأمر كما قال الله تعالى في كتابه وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا من قلة الإيمان بالله أن يزعم إنسان مسلم عاقل أن أمريكا أو غير أمريكا أو دول أوروبا والغرب والشرق جميعا يستطيعون أن يبددوا هذا الكون. والله لا يبدد هذا الكون حتى يقع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خروج الدجال، من خروج عيسى بن مريم، من خروج المهدي، من نزول العيسى، من الملاحم التي تقع. فإذا وقعت الملاحم وفقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبيد الله العالم الكون، ويقول الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلائق أعاد الله تعالى الخلق، وأمر الملك إسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 15 قرن: إن الملك قد التقم الصور. الصور بوق جعل الله تعالى فيه أرواح الخلق. فإذا أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش واختلط الماء بالعظمة الذرة التي لا يأكلها شيء نبت الجسد، فإذا نفخ الملك بالصور عادت الأرواح إلى الأجساد، وكما قال الله: فإذا هم قيام ينظرون. هذا ما دل عليه الحديث الذي كنا ندرسه ليلة البارحة، والحمد لله رب العالمين. حديث آخر يتعلق بكتاب الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان، وهو حديث المستورد ابن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه. قال المستورد ابن شداد: كنت عند عمرو بن العاص بمصر فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. يعني أن عدد الروم عدد كبير، ولا يوجد من الجاليات والجنسيات من هم أكثر من الروم. فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال له عمرو: أبصر ما تقول يا مستورد. المستورد بن شداد هذا صحابي صغير، قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والمستورد بن شداد القرشي صغير، لكنه سمع رسول الله ورأى رسول الله، ولذلك قيل له صحابي. تعريف الصحابي عند علماء الحديث: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. كل من لقي النبي يعني اجتمع معه، سواء رآه بعينه أو لم يرى، إن كان أعمى ما دام قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام والحال أنه مؤمن يقال له صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسول الله كأبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من المشركين والكفرة لا يقال له صحابي. تعريف الصحابي: من لقي النبي وهو ولو كان صغيرا يقال له مؤمن. يوجد صحابي صغير يسمى محمود بن الربيع، غلام صغير له من العمر 5 سنوات، عقل مجه النبي في وجهه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائطهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الماء ووضعها في فمه، ثم مجها، يعني أن دفعها في وجه هذا الغلام. الغلام محمود ابن الربيع عقل وتذكر ويعلم هذا الأمر صحابي. لما؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو. فالمستورد ابن الشداد لقي النبي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يقال له صحابي. وبهذا يقول أهل العلم: ينبغي للأولياء الآباء، كل من أعطاه الله تعالى ولاية غلام صغير طفل، ينبغي له أن يأتي به إلى مجالس الخير وإلى المساجد ليشهد الخير ويسمع ويرى. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون بغلمانهم وصبيانهم إلى سيد الخلق، منهم من كان يأتي بالطفل يوم ولادته إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لينال الصغير بركة رسول الله، فكانوا يأتون بالطفل حتى يحنك ليدخل أول شيء في جو الطفل الصغير المولود ريق رسول الله. أتي بغلام من الأنصار فأخذ النبي تمرة ولاكها أدخلها في فمه، وبعد ذلك حنك الولد، فتح فم الولد ووضع التمرة في فم الولد، وإذا بالصبي الصغير المولود اليوم جلس يتتبع موضع التمر من ريق رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار للتمر، حتى عيالهم الصغار يحبون التمر. وخرج الحسن يحبو وهو صغير، ودخل المسجد وإذا بالنبي على المنبر، فما كان من النبي إلا أن نزل أخذ هذا الغلام الصغير وصعد به على المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديثه المشهور: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. ومرة جاء الحسن أو الحسين والنبي يصلي في مصلاه، وإذا بالغلام يأتي والنبي ساجد ويرتحل رسول الله، يصعد على ظهر النبي فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجدة حتى أنهى الغلام نهمته. لما أنهى الغلام نهمته قام رسول الله، ولما انصرف من صلاته سأله الصحابة: يا رسول الله، قد فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلا. إتيان الصغار إذا كان تحت إشراف الكبير والله جائز، دعوى أنه لا يجوز إتيان الصغار في المساجد كلام جهل وليس بكلام علم، فإن الحديث الذي يروى: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ناتي بأولادنا الصغار يحضرون مجالس الخير، يسمعون، يعلمون، ابنك يعلم أن هذا الإمام إمام الجمعة، إمام الجماعة، هذا المدرس الفلاني، هذا مسجد رسول الله، هذا مسجد كذا. ينشأ الصغير على هذا الأمر، أو أن ينشأ الصبي الصغير على الذهاب إلى المسارح وإلى المقاهي وإلى الكازينوهات وإلى شرب الدخان والنارجيلة والشيشة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان رجل من الأنصار يصحب ابنا له إلى رسول الله، فمات الصبي، ولما مات الصبي أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام، سأل: أين ابنك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد مات. فدعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأتي بأمامة بنت زينب، ابنة زينب ابنة النبي، لها بنت تسمى أمامة، خرج بها رسول الله من داره وأتى بها إلى مصلى في هذا المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فبالله عليه، إذا بلغ الولد الخامسة، السادسة، السابعة، بلغ سن التمييز وصحبت ابنك معك لكي يعرف كيف يصلي كما يصلي المسلمون، وإذا سهى الإمام يسأل، وإذا رأى المنبر سأل، وإذا حصل شيء سأل، ألا أليس هذا هو الخير؟ حتى ينشأ أبناؤنا على طاعة الله وعلى رضوان الله تبارك وتعالى. إننا في هذه الأزمان والله مقصرون، فإما أن نحضر أبناءنا إلى المساجد للعب والصياح والهزو وما إلى ذلك، أو أننا نمنعهم من المساجد ومن مجالس الخير بالكلية، وهذا عار ونار وشنار. الله تعالى يسأل الوالد عن ذلك يوم القيامة، لأنه صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الولد يريد أن يتبع والده ويأخذه حتى يسوقه إلى الرب: يا رب، إن لي عند أبي هذا حق، خذه منه. ما حقك على أبيك؟ لم يعلمني، لم يرشدني، لم يدعني، رآني على منكر فلم ينبهني. أترضى أن تكون في هذا الموقف السيء يوم القيامة؟ لا والذي رفع السماء. ولذا: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمستورد ابن شداد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه كان غلاما صغيرا، لكنه صحب النبي وسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه، عاش بعد النبي مدة، ذهب إلى الشام، سكن الكوفة، ذهب إلى مصر، بينما كان يرتاد مجلس عمرو بن العاص، إذ بان إمارة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر، له عمر رضي الله تعالى عنه علي أمير على مصر. قال المستورد: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا الحديث ما بلغ عمرو بن العاص ولم يسمعه، ولا غرابة في ذلك، ولا يلزم الصحابي أن يعلم كل حديث قاله رسول الله، لا يلزم. إن شهد حدث، إن سمع روى، إن لم يسمع ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل، أتى إليه أبو موسى الأشعري فطرق الباب وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه مشغولا بأمور المسلمين فلم يأذن لأبي موسى. استاذن أبو موسى الثانية ما أذن له، استاذن الثالثة لم يؤذن له، فلما استاذن أبو موسى ثلاثا انصرف. انتهى عمر من عمله، وتذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع صوت عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال: أين عبد الله بن قيس؟ أين أبا موسى؟ أين أبو موسى؟ قالوا: قد انصرف. قال: لما؟ قال: استأذن فلم تأذن له. قال: ادعوه، هاتوا أبا موسى. يا أبو موسى الأشعري، لما انصرفت؟ وإذا قال عمر لما، فعمر معروف رضي الله تعالى عنه لو در لا يبالي في الحق. فقال عبد الله بن قيس: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا استأذنتك ثلاثة، ما أذنت؟ هذا الأدب النبأ. أنا آتي إلى داري أريد منك شيء، استأذنت، طرقت الباب، طرقت الجرس، المرة الأولى ما سمح لي، الثانية ما سمح لي، الثالثة ما سمح لي، يجب علي أن أنصرف. وأما أنا ظل واقفا بالباب، هيا بالجرس، خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، حتى يفتح لي، شئت أم أبيت. هذا ليس من أدب النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بآداب سامية، والله لو عرفنا هذه الآداب لكنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، ولكن مع الأسف ما قرأنا آداب النبوة وما تأدبنا بها. فإن الذين تأدبوا بها من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم كانوا على جاهلية جهلاء وضلال عمياء، في خلال أقل من ربع قرن أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا سادة الأمم وأساتذة العالم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا الحديث ما سمع عمر قط، ما بلغ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا انصرف. قال: لتأتينني بشاهد أو لأعلون عليك بالذرة. إما تأتي بمن يشهد أن النبي قال هذا الكلام، وإلا ضربتك يا أبا. فأتى أبو موسى إلى المسجد، وإذا بجماعة من الأنصار جلوس، وفيهم محمد بن مسلمة أصغر القوم. عرض الأمر عليهم: من يشهد لي؟ من يعلم أن النبي قال كيت وكيت؟ قالوا: كلنا نعلم هذا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا محمد بن مسلمة. اذهب يا محمد. فذهب محمد بن مسلمة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا انصرف. عمر رضي الله تعالى عنه مات رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر مدة من الزمن، وفي يوم من الأيام سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب لا يجتمع فيها دين الإسلام ونصرانية يهودية بوذية مجوسية، لا، بلاد العرب بلاد طاهرة، منبع النور، موضع الرسالة، يجب أن تطهر من كل شيء. عمر ما بلغه هذا الحديث، ما سمع عمر ما سمع هذا الحديث. قال: من أخبركم بهذا؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. فدعا عبد الرحمن بن عوف وسأل عبد الرحمن بن عوف: أنت سمعت رسول الله يقول كيف وكيف؟ قال: نعم. فلما سمع عمر كتب إلى يهود خيبر. خيبر قرابة 200 كيلو من المدينة، بها جماعة من اليهود: بارحوا، اخرجوا، واذهبوا حيث شئتم، لا تبقون في جزيرة العرب. قالوا: يا عمر، إن النبي أقرنا بها، وبيننا وبين النبي عهد وصلح. فقال عمر: أين الصلح؟ أتي به. قرأ عمر الصلح الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وإذا ببند من البنود يقول: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا. فقال عمر: لا نشاء بعد اليوم إقامتكم عليها. فلم يبقوا بها إلى يومنا هذا. كلمة قالها عمر. لما؟ لأن عمر صادق فيما يقول. فإذا كان المرء صادقا مع الله تعالى ظاهرا وباطنا، لا يقول ما لا يفعل، ولا يقول أشياء وهو بعيد عنها، حقق الله له زهنه، فخرج اليهود عليهم لعائن الله. والشاهد من هذا الكلام أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما سمع هذا الحديث، والحافظ حجة على من لم يحفظ. المستورد بن شداد سمع النبي يقول هذا الكلام، فهل يرد حديث المستورد؟ لا. عندها قال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك، يعني أن النبي أخبر بهذا الخبر، فخبر النبي حق وصدق، ولكن إن فيهم لخصالا أربعا، في هؤلاء الروم خصال حميدة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، إذا وقعت فتنة تجدهم أحلم من اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود فيهم غل، المشركون بهم غل، النصارى بهم غل، ولكنهم دون اليهود والنصارى. هذا قول الله تعالى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة بعد مدة بسيطة عادوا، وأوشكهم كرة بعد فر، إذا فروا سارعوا بالعودة، وخيرهم لمسكين ويتيم يخصهم هم، وخامسة حسنة جميلة. يقول هذا عمرو بن العاص: وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا في وقت عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لا شك أنه علم حال الروم وعايش الروم، لأن مصر كان بها قبط، ولا يزال القبط موجودون إلى اليوم، وهم نصارى يتبعون كما قالوا مذهب الإنجيل، وهم كاذبون ضالون كما قال الله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولو كانوا على دين عيسى الحق الذي أنزله الله تعالى لما وجد على وجه الأرض نصراني إلا وآمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر النبي محمد آمنوا به واتبعوه. قال وفي رواية أخرى أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. النصارى أكثر الناس وغيرهم قلة، ومع ذلك تكون المعمعة والملحمة ويكون الفوز والنجاح لأهل الله تعالى وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك يا مستورد؟ قال: تقولها؟ قال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعافهم. والشاهد من هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وقوع الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان. تقع الملحمة ويكون النصر للمسلمين إن شاء الله تعالى، وتفتح القسطنطينية. معنى ذلك أنه يعم الخبث ويرتد الكثير من الناس، ويعود البلاد التي دخلت في الإسلام إلى الكفر. فإذا ما وقع ما وقع، أعان الله تعالى المسلمين لإعادة الناس إلى الصراط المستقيم الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة. القسطنطينية موجودة اليوم وبها مسلمون، وهي إسطنبول. القسطنطينية إسطنبول وهم مسلمون، المساجد قائمة وعامرة، وربما أن المساجد الموجودة بها اليوم لا توجد في كثير من البلاد، لكنه في آخر الزمان يقع ما يقع. وقد سمعت الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. اقترب

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
4: قال جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا، كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسله وظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وهذا هو ظلم الشرك، وظلموا الناس بالقهر والغلبة والاستيلاء على حقوقهم وعلى حرياتهم التي أعطاهم الله إياها، فظلموهم وظلموا أنفسهم أيضا في إخراجها من طاعة الله إلى معصية الله، ووضعها في مواضع العقوبة بدل أن يضعوها في مواضع الخير. فالظلم إذن ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو ظلم الشرك والكفر، وهذا هو أعظم أنواع الظلم، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع الثاني: ظلم العباد، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون عن الظالم أو أخذوا حقوقهم منه واقتصوا منه. وظلم العبد لنفسه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وإن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا المراد به ظلم الشرك، وكذلك ظلم العباد. ظلم الشرك لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك ظلم العباد لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون أو أخذوا حقوقهم، فإنهم لا يبرؤون من ظلم الناس إلا بهذين الأمرين: إما إعطاء المظلومين حقوقهم، وإما بمسامحة المظلومين عن حقوقهم.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
5: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
0: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
6: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الرابعة والأربعون، أن الذكر رأس الشكر،

فدلني على أن أشكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني

إني يكون على حال أجلك أن نذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا ربي فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولم تستثن حالة من حاله. وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماعة أن يقول:

الشوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء، ويكفي في هذه الحال استشعار الحياة والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع بثوب

قتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال:

0: أبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه، وهي أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاد من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر، كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح.
1: وبالله التوفيق، صلى الله
2: عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآثار التي ذكرها المؤلف العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب كلها تدل على عظم شأن الذكر، وأنه عبادة عظيمة. تقدم من الآيات والأحاديث ما يدل على فضل الذكر، وأنه من أفضل العبادات، بل هو أفضل العبادات. قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر. وأفضل ذلك قول لا إله إلا الله، هي أفضل الذكر. وهكذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير، مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، يعني يعتق. وكتب الله به له مئة حسنة ومحاه مئة سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهو رأس الشكر، هو رأس الشكر. والله يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالذي استقام على الذكر قد شكر ربه قولا وعملا. فالخوف من الله ذكر، خوف والمحبة والرجاء والخشية لله هذا ذكر بالقلب، والإخلاص لله ذكر بالقلب، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والدعاء والاستغفار ذكر باللسان، والصلاة والصوم والحج والجهاد والصدقات وأشباه ذلك من العبادات الفعلية ذكر بالعمل. فالمؤمن مشروع له أن يذكر الله بقلبه ولسانه وعمله جميعا في جميع الأحيان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان،

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يعني في البيت، في الطريق، في الحمام، في كل مكان. لكن في الحمام عند حاجة يكون بالقلب، يكون بالقلب ولا يتكلم بالذكر عند قضاء الحاجة، لكن بقلبه. وفي سائر المواضع بالقلب واللسان والعمل. ويدل على أن حال الحاجة لا يذكر باللسان أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه إنسان وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ تيمم ورد عليه قال إني كرهت وأنا أذكر الله على غير طهارة. المقصود أن الإنسان يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه في جميع الأوقات، لكن في حال التخلي حال قضاء الحاجة البول والغائط يكون ذكر بالقلب لا باللسان، ولكن بالقلب. هو يقضي حاجته وقلبه مشغول بالله، يتذكر نعمه ويتذكر إحسانه، وإذا خرج من الغائط يقول غفرانك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، لأن العبد كثير التقصير، وقضاء الحاجة من نعم لك، والله نعم عليك حتى قضيت حاجتك من بول أو غائط، هذه من نعم الله عليك. والعبد في الغالب مقصر في الشكر، فيقول عند الخروج غفرانك، يعني اللهم اغفر لي تقصيري في شكر نعمك. وإذا أراد دخول الغائط يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عند الدخول يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك، يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك. وعند الدخول يقدم اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا دخل السوق يكرم من ذكر الله، في الطريق، في المجلس، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجميع العبادة التي شرعها الله كلها ذكر، كلها ذكر لله، قولية أو عملية، بالقلب أو بالجوارح، كلها ذكر، كل عبادات الله ذكر. فالذكر أيسر العبادات وأفضلها، ويسر وسهل، وهو أفضل العبادات بالقلب واللسان والعمل. يقوم مقام الصدقات والأعمال الكثيرة، فإذا جمع العبد بين الذكر باللسان والذكر بالعمل والصدقات والمسارعة إلى أنواع الطاعات جمع خيرا كثيرا. والقلب الغافل بعيد من الله، فالمؤمن يجتهد فيه أن يكون قلبه معمورا بذكر الله، ولا يتشبه بأعداء الله الغافلين. قال جل وعلا ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء هم الغافلون، هم معرضون عن الله. ويقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فالعبد متى غفل عن ذكر الله هجم عليه الشيطان عدو الله وزيده الباطل، ومتى شغل بذكر الله طرد الشيطان، وصار ذلك مما يشجعه على كل عمل صالح. وفق الله جميعا.
1: آمين. الإنسان
0: يتشي هدي إذا ظهر عند التسبيح عند الوضوء يسمي، لأنها موضع حاجة حينئذ يسمي الله، لأن التسبيح إما واجبة وإما متأكدة على خلاف، يقول بسم الله ويبدأ بالوضوء بينه يستهي يتكلم، ما يكون تسبيح إلا بكلام. ضعيف.
2: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
0: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
2: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم القيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
3: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
5: نعم، الحبر هو العالم من اليهود، قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذ اليهود أحبارهم، هذا لليهود، ورهبانهم هذا للنصارى، اتخذوهم أربابا من دون الله، غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله عز وجل، فهذا أنكر الله عليهم. وهذا فيه نهي لهذه الأمة من أن تسلك مسلك اليهود والنصارى، فتغلو في العلماء أو تغلو في الصالحين، ترفعهم فوق منزلتهم، فهذا يؤول بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم.
2: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 27 بعد 100.
7: يقول رحمة الله عليه: فصل. وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. يعني العبد إذا جنى فجنايته في رقبته، إذا كان يعني عاقلا، يعني مكلفا في العبد من حيث العقل. إن كان سيده يريد أن يفديه يدفع ما يرضي أهل الحق فهذا جائز، لكنه غير لازم. يفديها السيد بما يتفقون عليه، أو إذا لم يتفقوا في بأقل الأمرين، يعني إذا كان أريد بيعه يساوي كذا وكذا لا يلزم إذا تصالح معهم إلا بمقدار إما الثمن، أو إذا كان تديه أقل منه أقلهما، أو إذا كانت جراحاتهم مجموعها يصل إلى الثلث، فإما أرشوا هذه الجراحات وإما قيمته. يقول: وجناية العبد وديته وقدية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر، هذا العبد إذا جنى فيكون لمن وقعت عليه الجناية ما يقابلها، إما بمقدار دية النفس المقصود فيها الجناية في الجراحات، أو من قيمة العبد. قد يكون العبد لو بيع ما يساوي 10 دية. ليس الجاني إذا قبل الفداء إلا على العشر. قال هنا: وجناية البهائم هدر، يعني إذا جنت البهيمة على إنسان أو حيوان أو مال، جناية بهيمة الأنعام هدر. الحديث والعجماء جبار، لكن إذا كانت في يد متصرف كراكب أو قائد لها فيكون في ضمانه ما جنته في الوجه في بيدها أو فمها، أو كان تدوس شخصا أو ما يكون له ثمن برجليها وأكفافها أحوافرها، وإن تعدى وما يحصل من جناية بهيمة الأنعام من مؤخرها يمشي خلفها إنسان فرمحته، هذا لا هدر، لأنه ما الذي يمشي جعله يمشي خلفها؟ كان عليها أن يبعد، وإنما الوجه هو الذي يتحكم به قائدها أو راكبها. يقول ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، الذنب يمكن يصيب عين الإنسان أو أنف أو شيء من هذا فيكون له أثر جناية، ما كان في مؤخرة الدابة لا يضمنه الإنسان الذي هي تحت يده. قال وإن ربطها في ملك غيره أو في طريق ضمن جنايتها، لو ربط الإنسان دابته في ملك آخر فجنت، إما جنت بأن وقع أحد عليها أو رفسته أو أصابته بعضة مهلكة أو غير ذلك، ما دام وضعها في شيء في مكان لا يملكه فإن عليه ما جنت يضمن جنايتها كلها. وما أثلفت من الزرع، يعني هذه الجناية، وما أثلفت من الزرع نهارا لا يضمنه مالكها إلا أن تكون الدابة في يده، وما أثلفت ليلا فعليه ضمانه، لأنه في الليل كان عليه أن يحفظ بهيمة الأنعام. يأتي مثل ذلك فيما يتعلق بالسيارات، لا شك أن قائد السيارة المسير لها يتحمل ما يترتب عليها، إلا إذا كان من وقعت عليه الجناية هو المتسبب لحصول تلك الجناية عليه، كان يرمي نفسه أمام السيارة أو يرمي نفسه عليها وهي سائرة فيحصل من عجلاتها إتلاف أو ما يقدر بثلث الدية، فإنه يضمن مالك السيارة المتصرف فيها. أما إذا كان يملكها ومن يتولى تصرفها فيها غيره من المكلفين فيضمن، فإن تولاها من ليس بمكلف يضمن المالك، قرن جناية العبد في رقبته. يقول هنا هذا في الجناية التي تؤدى بالمال، إما لكونها موجبة للقصاص فعفي عنه للمال، وإما لكونها لا توجب إلا المال فكسائر جنايته، فإن أرش جميع ذلك يتعلق برقبة العبد، لأنه لا يخلو إما أن يتعلق برقبته أو بذمته أو بذمة سيده، أو لا يجب شيء ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية، جناية آدمي، فيجب اعتبارها كجناية الحر ولا يمكن تعلقها بذمته لإفضاء ذلك إلى فوات حق المجني عليه، لأن المملوك لا ذمة له، لا يملك حتى نقول ذمة تتحمل. يقول فذلك أدى ذلك إلى فوات حق المجني عليه أو تأخيره، ولا بذمة السيد لأن السيد لم يجني والجاني هو العبد. وله يد وقصد، فثبت أنها تتعلق برقبته. معنى تعلقها برقبته إباع العبد حتى يستوفي صاحب الحق من قيمته بها، أو يتولى سيده بأن يدفع عنه، إنما دمت أنها متعلقة برقبته وليس فيه قصاص حتى تقص رقبته، إذن يباع ويؤخذ من ثمنه مقابل الجناية. فإن كانت الجناية تحتاج إلى أكثر من ذلك فليس للمجني عليه سوى قيمة العبد. يقول فما دون أو بقدر قيمة العبد فما دون أو أكثر، إن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه، لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه. إن سلم العبد فقد أدى المحل الذي تتعلق الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من رقبة العبد. فإن طالب بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر عليه لما ذكرنا، وإنما يدفع السيد، وإنما وإن دفع السيد عبده فأبى قبوله وقال بعه وادفع إلي ثمنه، فهل يلزم السيد ذلك؟ على روايتين، أحدهما لا يلزم، هذا هو الصحيح، ما دامت أنه متعلق بالرقبة لا يكلف، إذا قال ليس عندي إلا العبد خذه معك، إن شاء من له الحق أن يبيعه معه، لكن على فرض أنه قال أني لا أحسن ولا أعرف لا يكلف سيده، يسلم للقاضي أو الولي الأمر ويتولى بيعه. يقول وفي رواية إحداهما لا يلزمه بيعه لأن الحق لم يثبت في ذمته ولم يتعلق بغير الجاني، فلم يلزمه أكثر من تسليمه كما لو أصدق المرأة عبدا بعينه. الثاني يلزم السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته، ولا يلزم الجاني أخذ العبد لأن الدين تعلق به على وجه لم يملكه ولا يجب مثله فأشبه الرهن. وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففي روايتان، إحداهما أن سيده مخير أن يفديه بأقل الأمرين أو أن يسلمه، بين أن يسلمه لما ذكرناه في القسم الذي قبله، الثاني أنه مخير بين تسليمه وبين فدائه بأرش جنايته بالغة ما بلغت. المسألة ودية الجناية عليه يعني على العبد ما نقص من قيمته ولا ضمانه، لأن ضمانه ضمان أموال فيجب له ما يقابل المال كالبهائم، ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال في وقت غلاء العبيد، يكون ما يقابل الجناية غاليا وفي وقت انتفاء فيكون، لكن في وقتنا هذا وإن كانت الجراحات إلى وقت ما قليل تقدر ب يفرض الشخص الذي له أرش أنه عابد في هذه الجناية يقدر بكذا وكذا، فما نقص من هذا يعطى قيمة الأرش في الأشياء التي ليس لها مسمى، لأن بعض الجراحات ليس لها مسمى من الشارع، ما حدد مقدار ما يعوض عنها المجني عليه، فكان العمل السائر عند الناس يفرض أن هذا الشخص فرضا أنه عبد ليس فيه جناية سوى 100، ولما صار في هذه الجناية سوى 90 يعطى مقابل هذا النقص. هذا جاري في المحاكم إلى وقت قريب قد لا يكون زال. قال هنا لأن ما ضمن بقبل قيمة بالغ ما بلغ ضمن بعضه بما نقص، وعنه إذا كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر كاليد والعين فهو في العبد مقدر من قيمته لأن ديته قيمته، ففي يده نصف قيمته إذا كان قيمة هذا العبد 1000 ريال فيده تعتبر نصف الدية، تكون قيمتها نصف الدية، دية العبد التي هي القيمة. ثم ذكر في موضحته نصف عشر قيمته، الموضحة فيها نصف عشر الدية. وما أوجب الدية من الحر كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأنثيين أوجب قيمة العبد. وهذا يروى عن علي رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، لأنه آدمي المجني عليه آدمي يضمن في القصاص والكفارة، فكان في أطرافه مقدرا كالحر، ولأن أطرافه منها مقدر من الحر فكان فيها مقدرا من العبد كالشجاج الأربع، ولأن ما وجب في شجاجه مقدرا وجب في أطرافه أيضا مقدرا كالحر. إذا ثبت هذا فإنه تجب في مال الجاني، لأن العاقل لا تحمل العبد، وبالتالي لا تحمل جناية. قال: مسألة جناية البهائم هدر، في قوله عليه السلام: العجماء جبار، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. والعجماء البهيمة، قوله جبار يعني هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار. البئر إذا حفر إنسان بئرا في أرضه في المملوكة له، فتخ الإنسان وسقط في هذه البئر، ليس له دية، لأن الحافر ما جنى ولا دفعه، وهو دخل في ملك غيره، ففي دخوله يكون ظالما. فلا، فإن كان لا يعلم أن فيها بئر وأذن له صاحب المحل بالدخول ولم يعلم أن في حوله بئر فسقط فيها، في هذه الحالة يتحمل صاحب الملك إن الدية. يقول أي هدر: إذا استأجر من يحفر له في بئر أو معدن فوقع عليه فقتله هدر. يعني شخص استأجر يحفر بئر فجلس يحفر البئر فسقط شيء من البئر عليه، ليس على المستأجر ما يلزم المستأجر أن يدفع الثمن، لأن هذا عاقل مكلف كان عليه أن يتحرز عن نفسه ولا يدخل في موقع قد يكون فيه سبب يضر به. لكن إذا كان الجاء المالك لم يخبره بشيء وهو يعلم أنه يقع، قد تكون الأرض غير متماسكة ويراها الجاهل أنها متماسكة، يكون ما حصل له مما يعلم المالك أنه يقع يكون بعدم إخباره يتحمل النتيجة. جاء البهيمة قال: إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذنبها، لأن اليد والفم يمكنه التحفظ منهما، وليس كذلك الرجل، فإنه لا يمكنه التحفظ منها كما لو لم تكن يده عليها. قد روى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل جبار، في حديث أبي هريرة. روى سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذنبها ورجلها. هذه الحديث الأخيرة هذه كلها ضعاف. وعنه رواية أخرى: يضمن جناية الرجل، قال القاضي، وهي أصح لأنه يشاهدها، لكن إذا كان راكبا وهو لا يراها وهذا تحرش بها فلا يضمن. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، لأنه متعد بذلك. فإن كان الطريق واسعا ففي روايتان، يعني إذا كان الطريق ضيق وهذا ربط هذه الدابة، ومثلها إذا أوقف سيارته في نفس الطريق يضمن ما يقع بسببها من خطر، إلا إذا كان الطريق واسعا. ثم لو كان واسعا، إذا كان يمشي فيه مكفوف البصر، لو واسع، لأن لا غالبا الماشي ما يسير يمنة ويسرة إذا كان مكفوف البصر، فيضمن إلا إذا كان أخبره بأن أمامه شيء ووضح له. قال: وكذلك لو ترك في الطريق طينا أو ما أشبهه فزلق فيه إنسان ضمن. الثاني الأضمن لأنه لأن له أن يقف في طريق لا يضيق بها على الناس، فلم يكن متعديا فلم يضمن كما لو جالس فعثر به الإنسان. المسألة هو إن وما أفسدت البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأسدت فيه، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها للنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. قال أخرجه مالك الموطأ كما قال ابن عبد البر، وقد وصله أبو داود بذكر حرام بن محيصة عن أبيه، وأخرجه أبو داود أيضا والبيهقي وأحمد كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن براء، هذا إسناد جيد متصل، وهو أحمد عن ابن السيد وحرام بن محيصة مرسلا، ومعلوم أن مرسلات سعيد قوية صحيحة. قال ابن عبد البر إن كان هذا مرسلا فهو مشهور، يعني قصة ما جرت في الليل فهو مضمون عليهم. حدث به الأئمة الثقات واستمره فقهاء الحجاز بالقبول، لأن العادة من أهل الموالي من أهل المواشي إرسالها في النهار للمرأة للرعي وحفظها ليلا، وعدد أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل.

0: الغاشية هذه 10 ذراع، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وحديه، واستطلاقه، استطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واليدين والثديين والألجيتين والأنثيين والأسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة، يعني جفن العين الأعلى والأسفل، كل واحدة فيها جفنان، تكون هذه الجفون أربعة، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية. إذا أزال هدب العينين، هدب الجفن الأعلى والجفن الأسفل من هذه، والجفن الأعلى والجفن الأسفل من الثانية، أزاله ولا صار في أمل ينبت، فإن فيه دية كاملة، وفي كل واحد ربعها، فإن فعلها بأهدابها وجبت دية واحدة. وفي أصابع اليدين الدية، يعني الأصابع العشرة فيها دية كاملة، وفي أصابع الرجلين الدية، الأصابع العشرة فيها دية كاملة، وفي كل أصبع عشرها، يعني 10 من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها، ثلث الدية، إلا الإبهام. الإبهام ليس فيها إلا مفصل، يعني فيها أنملتان أي قسمين، فالدية فيه دية إصبع كامل، وإذا أتلف جزء نصفه صار فيه نصف دية الإصبع. قال إلا الإبهام، في كل أنملة نصف عقلها، يعني من الإبهام، وفي كل أن عقل الإصبع 10 من الإبل، فإذا أتلف نصف الإبهام وجب عليه 5 من الإبل. أما بقية الأصابع فكل واحد في 3، إذا أتلف واحد ففيه 10 من الإبل، فإذا أتلف بعضه فمقداره من الدية. يقول في كل سن 5 من الإبل إذا لم تعد، يعني إذا قلع سنه، إذا كان في وضع لا يمكن أن يعود السن، فعليه 5 من الإبل. فإن كان يمكن أن يعود يؤجل حتى ينظر هل يعود أو لا، إن عاد فليس له إلا أثر الجراحة فقط، جناية، وإذا لم يعد فله دية السن اللي هي 5 من الإبل. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعينين واللسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. وفي الأشل من الأنف والإذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. مقصود الأخشم الذي الأنف قائم لكن لا يشم، وسبق مر في دية أن المرأة مثل الرجل حتى تبلغ الدية الثلث، إذا بلغت صارت على النصف، وفيها مسألة خلاف. مذهب الشافعي أن الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفي الأجزاء، فمثلا فيها خلاف، حتى أحد العلماء يسأل أحد التابعين قال كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. الوفاء أصبعين قال 20، قالوا في 3 قال 30، قالوا في 4 قال 20، قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال تلك السمة. لكن الله أعلم أن الصحيح أنها على النص من دية الرجل، سواء كانت 2 أو أقل أو أكثر، ما دام أن الدية بكاملها إنما يجب للمرأة نصف الدية، دية الرجل، كما أن المرأة ميراثها نصف ميراث الرجل إذا تساووا في السبب. كان الشافعي رحمة الله في أول الأمر يأخذ بقول مالك، يقول إني كنت أخذ بقول مالك لأنه يقول السنة، فظننت أن قصد مالك السنة سنة النبي، ولم أطلع على حديث، فعلمت أنه يقصد السنة يعني سنة أهل المدينة، إنما مالك كثير ما يقول وليس العمل عليه عندنا في المدينة، أو عليه العمل في المدينة، يرى أنه لا يترك قول أهل المدينة إلا لدليل واضح. فما كان من الشافعي إلا أن ترك الأخذ بقول مالك وجعل الدية نصف مال الرجل في النفس كاملة وفي بقية الجراح، والله أعلم أن هذا هو الصحيح. والله أعلم. يقول في أهدابها الدية، أهداب العين، يعني الإنسان قد يكون حيا يمشي ويأكل ويشرب ويترتب للجناية عليه عدد من الديات، ما دام أن الشم له دية، والنظر له دية، والتذوق له دية، واستطلاق البول له دية كاملة، والغاية دية كاملة، زوال شعر الرأس نهائيا بحيث لا يعود دية كاملة، زوال اللحية نهائيا دية كاملة، وما فيه منه شيئان نصف الدية واقع.
1: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فاذكروني أذكركم.

0: إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: نسأل عن أفضل الأوقات لذكر الله تبارك وتعالى.
3: كل الزمن وقت لذكر الله، وأفضل ما يكون ثلث الليل الآخر وآخر يوم الجمعة، وفي حال سجود الإنسان يذكر الله ويثني عليه ثم يسأل ربه، وكذلك عند دخول منزله ودخول المسجد عند الخروج وعند إرادة أكل الطعام بعد الصلوات. الأذكار يسن قراءة الأذكار الخاصة بالصلاة، وهي توحيد الله، الاستغفار أولا، ثم يتبع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبقية ما ورد في الحديث كما في حديث المغيرة المخرج في الصحيح، والعدد الذي ورد عند قول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99 كلمة تكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فضل الله عظيم وذكاره في كل وقت، وذكر المرء ربه جل وعلا في حال قيامه وجلوسه واضطجاعه من دلائل الخير. ثم إن الأذكار من دوافع الشر بإذن الله يتحصن بها المسلم، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة رحمه الله: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وقوم صالحون وساكنوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي رحمه الله وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة، يعني الحاكم، ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة رحمهم الله في أبي بكر رضي الله عنه، أو بالإيماء إليه، الإشارة إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر رضي الله عنه، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، يعني العلماء والكبراء العقلاء على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين رحمه الله الإجماع والله أعلم، أو بقهر واحد الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، معقود له وهو عثمان رضي الله عنه، واستنبط وجوب الأربعة شهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر، في هذا القول نظر، والله أعلم. ويجب أن يكون الإمام ذكراً حراً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء، خبيراً بالحروب والآراء، قرشياً على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام. الله جل وعلا شرف أبونا آدم عليه السلام على الملائكة الكرام عليهم السلام بما اختصه الله، بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، بعد سجود الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلام. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم عليه السلام بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي رحمه الله عمن حدثه لم يذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً، والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس، علمه الله أسماء ذلك. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية، الفسوة الريح الذي يخرج من الدبر. وقال مجاهد رحمه الله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع رحمه الله في رواية عن أسماء الملائكة عليهم السلام. وقال حميد الشامي رحمه الله أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير رحمه الله أنه علمه أسماء الملائكة عليهم السلام وأسماء الذرية، لأنه قال: ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، جل جلاله. وقد قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم عرضهن. وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه: ثم عرضها، أي السماوات. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها، ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال، المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، أي لو طلبنا من يشفع لنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، وهو الأكل من الشجرة التي نهي عنها. ائتوا نوحا عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بعد ظهور الشرك، فيأتونه فيقولون، فيقول: لست هناك، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، لأنه سأل عن ابنه: إن ابني هذا، إن ابني من أهلي، فقال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فيستحي. فيقول: ائتوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فيأتونه فيقول: لست هناكم. فيقول: ائتوا موسى عليه السلام عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، يعني القبطي الذي دفعه فمات ولم يرد قتله، إنما مات، فيذكر ذلك فيستحي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيأتوني أي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعوني أن يتركني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع راسك وسل تعطى، وقل يسمع واشفع تشفع. فيأذن الله له فأرفع رأسي فأحمده بتحميد علمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يحد حدا الله عز وجل: فلان وفلان وفلان فهؤلاء، فيدخلهم الجنة. ثم أعود إليه وإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا ما حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وقبل هذا يطلب من الله أن يقضي بين العباد، الشفاعة الكبرى أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد، ثم يأذن الله له، ثم بعد ذلك يشفع في أهل الجنة فيحد الله له حدا. هكذا ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة رحمه الله به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله، ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة عليهم السلام فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة عليهم السلام. وقال ابن جريج رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ثم عرضهم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة عليهم السلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة رحمهم الله قال: علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة، أي من الأمم. وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله: إن كنتم صادقين، أي إني لم أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون، لما أجعل في الأرض خليفة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور، من الأمور الكائنة التي لم توجد، أحرى أن تكونوا غير عالمين. وقوله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة عليهم السلام لله تعالى، فالله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة جل جلاله. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة عليهم السلام لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئًا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم، العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، قال: تنزيه الله نفسه عن السوء، الله منزه عن كل نقص وعيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة تبارك وتعالى. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله، قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. سبحان الله، أي اللهم برأ من كل نقص وعيب جل جلاله. قال: وحدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا النضر بن عربي، قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. سبحان الله يعظم الله به ويحاشى به من السوء، أي ينزه عن كل سوء جل جلاله. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم رحمه الله: قال: أنت جبريل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب، ذكر اسم الغراب والطير معروف. وقال مجاهد رحمه الله في قول الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى جل جلاله. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد طير معروف أنه قال لسليمان عليه السلام: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد استنكر الشرك، استنكر المرأة التي تعبد غير الله بلقيس، ودل سليمان عليها فدعاها إلى الإسلام فأسلمت. سبحان الله العظيم. وقيل في معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم، قال: قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا، أي أظهروا. وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، نعوذ بالله. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير رحمهم الله. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة رحمهم الله: هو قولهم لما يخلق ربنا خلقا لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوا قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وكان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم عليه السلام في العلم والكرم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم عليهم السلام، فقال الله تعالى: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمت، ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة عليهم السلام ذلك ولم يدروه. قال: ولما رأوا ما أعطى الله آدم عليه السلام من العلم أقروا له بالفضل عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن معنى قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم. كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال: وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين، مقتطفات تسر النفوس بذكرها
1: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
1: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: ما هي نصيحتكم للبنات؟ هل الأفضل لهن الوظيفة أم الدراسة أم الزواج؟
4: الأفضل للفتاة والفتاة من كان قادرا على تحمل الزواج أن يتزوج، أخذا بوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم الموجهة للشباب البنين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ونصيحتي للفتيات ألا تؤثر فيهن الدعايات المضرة الداعية إلى أن تستمر الفتاة في دراستها حتى تكمل دراستها الجامعية وحتى تنال ما وراء ذلك من شهادات. لا شك أن الدراسة الشهادات حلية تتحلى بها المرأة أو يتحلى بها الرجل، وقد تكون وسيلة من وسائل الكسب المادي، ولكن لا يجوز أن تكون عائقة عما هو أهم من ذلك. فإن الفتاة إذا تعلقت بالدراسة وعزفت عن كفء تعرض طلبها مع انتفاء الموانع الشرعية وتوفر أسباب القبول، قد تعاقب بأن لا يتيسر لها الكفء، وقد تتأخر فيفوتها كما يقول الناس الرخت، فلا يرغب بها الشباب وهي لا ترغب بالكهول، فتبقى بين رغبة عنها ورغبة منها، حتى إذا مضى الوقت وزالت الرغبات وانقطع الأمل في إنجابها تذكرت أنها أساءت إلى نفسها، لكن لا ينفع ذلك التذكر، ندمت ولا تساعة مندم. نصيحتي للفتيات عموما أن يحرصن على أمر الزواج إذا بلغنا السن المؤهلة له. ونصيحتي للفتيان إذا قدروا على تحمل أعباء الزوجية من الإنفاق على الزوجة أو كانوا في بيوت أهلها قادرون على توفير ذلك أن يبادروا إلى الزواج. ثم أنصح الجميع بأن يحرصوا على إكثار النسل، فإن كثيرا من الفرق الضالة تهتم بإكثار النسل وتبادر إلى تزويج الشباب في أول مراحل التزويج، وربما حصل التعدد من أجل الإكثار من الإنجاب. فجدير بالمسلم أن يكون حريصا على ذلك غاية الحرص، فليحرص المسلم وولي أمر البنت وولي أمر الفتى ينبغي أن يكونوا جميعا معينين، والأم لها أثرها على البنات، وينبغي أن تقنع الفتاة إلى أن الزواج ليس وسيلة من الوسائل، ولكن الزواج هدف من الأهداف الهامة التي تقصدها الفتاة وهي أيضا مقصودة لها شرعا. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. ثم إني أنصح الفتيات والفتيان أن يتصوروا أنه قد تصادفهم عقبات، وقد يشعر أحدهم بعزوف عن صاحبه، فلا يجعل لذلك أثرا في حياة الزوجية يضع لها حدا عن الاستمرار. الإنسان قد يكره الأمر ويكون الخير فيما كره، وقد يحب الأمر ويكون الشر فيما كره، فربنا هو الذي يعلم الخيرة لنا، وربك يخلق ما شاء ويختار. والله يقول في بيان ذلك أن الإنسان عسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنصح الجميع إذا صادفتهم عقبات أو منوا بشيء من الوحشة فيما بين الزوجين أن يصبروا ويحاولوا معالجة أمرهم، ويسألوا ربهم أن يزيل ما طرأ على نفوسهم وحشة، وأن يجربوا مغالبة النفس فقد تكون المغاربة تلو الأخرى سببا في أن يسير المرء سيرا حثيثا في طريق السعادة، فإن السعادة لا تأتي لأول مرة في الغالب، لكن السعادة تحتاج لأن يكافح المرء لينالها. فقد تعترض عقبة وعقبتان وثلاث وأكثر، والنهاية العاقبة للمتقين، والله أعلم.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نستدشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: ما حكم الحركة والعبث في الصلاة؟
5: الحركة والعبث في الصلاة تذهب قدرا كبيرا من الصلاة، وإذا كانت بدون حاجة وكثرت أبطلت الصلاة. إذا تعمدها الإنسان بدون حاجة وكثرت أبطلت صلاته. وأما إذا كانت سهوا كأن يحك رأسه أو لحيته أو أي موضع من جسده أو يرفع يده دون تفكير، فهذا انتقاص من الصلاة والصلاة صحيحة. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي يصلي فلا يدرك من صلاته إلا النصف أو الربع، الثلث أو الربع، وعدد إلى أن وصل إلى العشر، علمنا أن هذه الحركات تذهب بقدر كبير من الصلاة. واختلف أهل العلم في تأثر الصلاة بالحركات، فبعضهم يرى أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، فلو أعدل لبس عمامته أو غترته ثم وسع عقاله مرة أخرى ثم قلب ساعته في يده في آن واحد بطلت صلاته في هذا القول. فالأمر خطير، وينبغي للمصلي أن يستشعر هيبة الموقف وعظمة من يخاطب ويناجي، لأن المصلي إذا وقف في صلاته فإنما يناجي ربه جل وعلا. ولو أنه وقف أمام ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، بل لو وقف أمام وجيه من الوجهاء، لالتزم الأدب واحتفظ بحسن المظهر والثبات في الحركة وعدم التطلع ببصره يمنة ويسرة. فكيف إذا كان يناجي رب العباد ويؤدي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الواجب أن يعتني المصلي بحفظ صلاته وأدائها وخشوعها، ولو خشع القلب لهدأت الجوارح. والله أعلم.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نستشهد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.

0: وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة، فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي، وهي صور لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء، فإذا رأيتها قلت هذه حية، فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة، فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله، ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات. فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض والسماوات متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر، لكمال عجزهم وعجزها، وكمال قوة الله واقتداره، وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه. وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق.
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن فقال تعالى

أي أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز إليه، فاستعذ بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول، عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

0: ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه.
1: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
0: وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القيادة لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر.

0: أي لا يزال هؤلاء المكذبين لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد، فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا، وإذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينونها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اخترعتها من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة. فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات، فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة.
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
0: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها.

الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه، خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، بالغدو أول النهار والآصال آخرة، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا، وتواطأ عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله.

0: ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة، فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته، بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
3: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها،

0: ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
2: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
4: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
5: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
6: صلاة الضحى تشرى ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
7: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
8: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل الشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9: من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى
9: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
10: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهن. أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا.
11: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤال فقرات: الأول تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، تكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج، إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيا العضل، عضل الفتيات عن الزواج. وثالثها التحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها على وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من فيه خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفء كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجذ، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء في الدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغير ابنتي تعطى 50,000 60,000 أو 100,000، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم، احمد الله أن جاءك الكفو الذي خطب ابنتك فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر منه. لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل، إلى أخلاقه، إلى سيرته، إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه تصور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عياذ ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحسن تربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول: أنا أنفق أريد أن أخذ عوضا عما بذل. وثالثا، منهم من إذا أخذ بنته قال: هي معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أداء تذهب سدى، لا بد أن أضع عقبة. فأقول للزوج: وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على البنت وكالة ليستلم مرتبها على قدره، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول: كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكله وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة نفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف تصل بالناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول: تبقى خادمة عندي وعند زوجتي، وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة، من الجهل حقيقة، جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجع منعها أخوها وقال: زوجناك بالأمس وطلقت ثم لن تعود. فأنزل هذه الآية وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم، اتق الله بابنتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعى حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول: لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أو العدد أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع. وهذا كله خطأ، فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المكر حتى تستأذن. فخلاصة القول أن منع البنات من اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه، وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا، عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثالثا، تحجيرها وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة وإن لم كفؤا لها، هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
12: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
13: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
12: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
9: العقيدة الواسطية.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
13: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جرت عادة الأئمة من أهل السنة وعلماء السنة بعدهم ببيان أمرين، أحدهما شرح السنة في جميع أحكام الله، سواء كانت الأحكام عبادة أو معاملة، وفق الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وذلكم أنه لا عصمة إلا في الوحيين، وأما كلام البشر فليس بمعصوم، وإن كانت العصمة للأمة بأجمعها، أمة الإجابة بأجمعها ثابتة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه من غير وجه أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. الثاني الرد على المخالفين الذين يخالفون الكتاب والسنة، وهذا الرد فيه فوائد، منها شد أزر أهل السنة وتقوية عزيمتهم عليها، وثانيها تصفية السنة مما يخالطها من كدر البدعة والإحداث في دين الله. وثالثها الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل الأهواء، لأنه مع مرور الزمن إذا لم يتصدى أهل السنة لرد الضلالات والمحدثات في دين الله تروج هذه المحدثات والضلالات على كثير من أهل السنة فينحرفون عن السنة بالكلية، أو يصير عندهم خلط وخبط فيتعبدون لله بما لا يرضاه مع ما يرضاه. وهذا يخبره تمام الخبر من نظر في دواوين أئمة أهل السنة، فإنها لا تخلو عن هذا. وفي الأثر الذي يحسن رفعه بعض أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالي وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، بل كان أهل السنة يرد بعضهم على بعض أخطاء الأخطاء، ولكن قلوبهم صافية من غير تشنيع، وإنما يقال هذا خلاف السنة، أو يقال الراجح كذا وهذا القول مرجوح. وما ذكره المصنف هنا وما سيذكره بعد في فصول هذه الرسالة الماتعة النافعة النفيسة وما قدمه مما مر بنا يتضمن هذه الأمور التي ذكرناها الآن. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان وجوب الاعتقاد الصحيح في القرآن، ومحصله إن شاء الله فيما يأتي. أولا أنه منزل من عند الله، وكان إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثانيا أنه كلام الله لا كلام غيره، فمن القرآن الكريم يدل لذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن أين يسمع هذا الكلام؟ هو من محمد صلى الله عليه وسلم. وأئمة المسلمين من حكامهم أو من ينوب عنهم من القواد والأمراء كذلك. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي. وأجمع المسلمون أعني أهل السنة على هذا. ثالثا أنه غير مخلوق. وكان السلف أول الأمر يقتصرون على هذا، القرآن كلام الله. فلما كانت المئة الثانية، وفي عهد العباسيين بخاصة في عهد المأمون، ظهرت مقالة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. احتواها المأمون الخليفة العباسي الرافضي، وكان بطانته الذي أمكنها منه وأمكنه منها بشر ابن غياث المريسي، شيخ المعتزلة في زمانه، وبشر وأصحابه وأشياخه أخذوها عن الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، والجهم أخذها عن الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم هذا أخذها عن رجل من اليهود من محرفي التوراة. وكان يقول التوراة مخلوقة. فصار السلف يقررون هكذا، القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، حتى يقطع الطريق على المبتدعة، لأن بعض المبتدعة من جهمية ومعتزلة يقولون كلام الله، ولكن منهم من يقول لم يتكلم الله به وإنما خلقه في غيره، وذلك الغير يعبر عن الله. فإضافة الكلام إلى الله عندهم هي من قبيل المجاز لا حقيقة. فرابعا أن القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه، اللفظ كلام الله، وما تضمنه وما تضمنته الآيات هو كلام الله. وهذا رد على طائفتين من المبتدعة، فمنهم من يقول هو كلام الله المعنى، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس لا اللفظ، فطردوا هذه القاعدة، فقالوا إذن القرآن من حيث لفظه هو مخلوق، ألفاظه حروفه مخلوقة، وأما ما تضمنه فهو ما تضمنه من معنى فهو كلام الله. وطائفة أخرى تقول القرآن لفظه ومعنه ومعناه مخلوق. فرد الشيخ عليهم فرد الشيخ رحمه الله عليهم بهذه العبارة، بأن القرآن كله كلام الله لفظه ومعناه، ولا يجوز التفريق بينهما، فلا يطلق القول بأن اللفظ كلام الله والمعنى مخلوق، أو بأن المعنى هو كلام الله واللفظ مخلوق. ثم خلص رحمه، ثم ذكر مقالة أخرى كذلك، وهي مقالة الكلابية، فيقولون القرآن حكاية عن كلام الله، والمعتزلة قالت القرآن عبارة عن كلام الله، فكلتا العبارتين متفقة، ليس بينهما خلاف إلا في اللفظ، فهما منصبتان على أن القرآن قسم مخلوق وهو الألفاظ، وقسم غير مخلوق وهو المعنى، تعالى الله عما يقول أهل الضلالة علوا كبيرا. فالخلاصة ها هي ذي، أن القرآن كله كلام الله منزل منه غير مخلوق، وأنه حروفه ومعانيه كلها أو كلها كلام الله، ولا يجوز التفريق بينهما. ثم ذكر الشيخ بلية، أو ذكر الشيخ أمرين، أحدهما أن القرآن يعود إلى الله، ينتهي أمره إلى الله كما بدأ منه، فكما أنه سبحانه وتعالى تكلم به فسيرفعه إليه حال فساد الأرض وأهلها آخر الزمان، فيرفع من المصاحف كما يمحى من الصدور. وفي الحديث يسرى على القرآن في ليلة، وذكر الخبر. هنا سؤال، نعم هذه يعني هذا أمر من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة، وهي بلية، فإن رفع القرآن من الصدور من المصاحف ومحوه من الصدور عقوبة لهذه الأمة لأنها لم تكن تصلح له، فرفعه الله إليه. وها هنا سؤال، ما وجه دخول القرآن في الإيمان بالله؟ والجواب أنه من كلامه، وكلامه صفة له، فيتحصل أن القرآن وجميع الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور كلها كلام الله، كلها كلامه كلام الله. إذن ليست اليهودية ولا النصرانية ديانات سماوية منزلة من الله أبدا، وقد ذكرت لكم الحديث هذا مرارا، فليراجع المجالس التي ذكر فيها من شاء. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، وهو يختلف من حيث شرائعه العملية بين نبي وآخر. نعم. قوله وكان الإسلام الذي يجب الإيمان به وخلافه كفر هو ما كان في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق أنه قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم تفضل.
15: أو شيخ الإسلام، إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج عن ذلك بذلك عن أن يكون كلام الله،
13: هذا يتضمن مصادر حفظ القرآن، فإن مصادر حفظه الكتابة في المصاحف والحفظ في الصدور والتلاوة، وهو بهذه لا يخرج عن كونه كلام الله. نعم
15: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
13: هذه المسألة مما اشتد فيه النزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع من معتزل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم،
16: وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد ذكر الشيخ فيما مضى الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الأدلة من القرآن والسنة، وزادها هنا تأكيدا أمرين أو ثلاثة. أحدها أن هذه الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة مرتين، إحداها نعم المرة الأولى في عرصات القيامة في المحشر في الموقف، والثانية في أهل الجنة. وهذه الأخيرة ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، فإن أهل الجنة يرونه، ليس فيها خلاف الاختصاص. وأما الأولى فإنها فيها ثلاثة أحوال، أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، والثاني أنه يحتجب عن المنافقين ويراه المسلمون المؤمن منهم والمنافق، والثالث أنه الأول أنه يراه الجميع، نعم، والثاني أنه يراه المسلمون فقط ولا يراه الكفار، والثالث أن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان فلا يراه فيها منافق ولا كافر، والمراد بالمنافق صاحب النفاق الاعتقادي. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أحاديث في هذه المسألة، وهي قول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وضبط لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر رؤية الليل. فعلى الوجه الأول لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، وعلى الوجه الثاني لا تضامون أي لا تتزاحمون. وأما رؤيتهم ربهم في الجنة فقد مضى الدليل من القرآن، ومنه قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث صهيب في تفسير هذه الآية. وبهذا القدر نكتفي، والوقت قد طال، فنعتذر عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
17: العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
18: العقيدة الواسطية.
19: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
20: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
10: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهن، أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا.
11: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤال فقرات: الأول، تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، وتكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيها العضل، عضل الفتيات عن الزواج. وثالثها التحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم، فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها على وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من في خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفء في كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجذ، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء في الدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغير ابنتي تعطى 50,000 60,000 أو 100,000، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم. احمد الله أن جاءك الكفو الذي خطب ابنتك، فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر منه. لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل، إلى أخلاقه، إلى سيرته، إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه صور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عياذ ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحسن تربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول: أنا أنفق أريد أن أخذ عوضا عما بذل. وثالثا منهم من إذا خدمته قال: هي معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أن تذهب سداء، لا بد أن أضع عقبة. فأقول للزوج وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على الوكالة ليستلم مرتبها على قدر، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكله وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة نفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف تصل بالناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول تبقى خادمة عندي وعند زوجتي، وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة، من الجهل حقيقة، جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجعها منعها أخوها وقال: زوجناك بالأنس وطلق ثم لن تعود. فأنزل هذه الآية، وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم، اتق الله بابنتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعى حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول: لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أو العدد أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع. وهذا كله خطأ، فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المكر حتى تستأذن. فخلاصة القول أن منع البنات من اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب، أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا، عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثالثا، تحجيرها وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة وإن لم كفؤا لها، هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
20: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
19: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
20: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
20: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
20: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
20: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
3: شذرات من محاضرات.
0: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة،
21: هذا استثناء من التحريم. قال: يحرم المضبب بهما إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، فتجوز بهذه الشروط الأربعة. الشرط الأول أن تكون ضبة، والشرط الثاني أن تكون يسيرة، والشرط الثالث أن تكون من فضة لا من ذهب، والشرط الرابع أن تكون لحاجة. إذا توافرت هذه الشروط أبيحت الضبة من الفضة، والضبة معناها شعب الإناء، أي خياطة كسره وإصلاح كسره بخيط من الفضة، بخيط من الفضة، أنه كان من عادتهم أنهم إذا انكسر الإناء فإنهم يشعبونه، يعني يخيطون كسره، ما يسمونه التشريط عند العوام، يشرطونه يعني يخيطون هذا الكسر ويلمون بعضه إلى بعض وبضبة من الفضة. والدليل على الإباحة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من الفضة، أي أنه أصلح هذا الكسر وجمع بين جوانب كسر هذا الإناء بضبة من الفضة، فدل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز. نعم.
0: وتكره مباشرتها لغير حاجة،
21: يعني ما دامت أبيحة الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء وجاز استعمال هذا الإناء الذي فيه هذه الضبة فإنه يكره مباشرة هذه الضبة من غير حاجة بأن يشرب من جهتها أو يستعمل الإناء من جهتها، لأن في هذا نوع استعمال للفضة فيكره، لكنه ليس بمحرم، لكنه يكره من باب الاحتياط والابتعاد عن المنهي عنه. نعم. لغير حاجة، فإن احتاج إلى أن يستعمل الإناء من جهة الضبة فلا بأس بذلك، بأن كان لا يمكن قبضه أو الأكل أو الشرب منه إلا من الجهة التي فيها ضبة الفضة فلا بأس بذلك. أما إن كان يمكنه ذلك من جوانب الإناء الأخرى التي ليس فيها ضبة فهذا أحسن. نعم.
20: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
20: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
20: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
20: من محاضرات في شتى فنون العلم،
3: شذرات من محاضرات.
20: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نستمع الآن إلى خطبة بعنوان قضية حرية المرأة مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أعز المسلمين بالإسلام، فمهما ابتغوا العزة من غيره أذلهم الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. كان العرب متفرقين، كانوا مستذلين، كانوا مستضعفين، فلما من الله عليهم بالإسلام أغناهم به من العيلة وجمعهم به بعد الفرقة وأعزهم به بعد الذلة وسودهم على أهل الأرض عربها وعجمها. فلما رأى الكفار والأعداء والمنافقون ذلك غاضهم أشد الغيظ، وحاولوا القضاء على الإسلام من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولجأوا إلى كل حيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه

في كثير من وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز وغير ذلك ينشرون الشبه والشكوك ليصطادوا بها ضعاف الإيمان من المسلمين حتى يكونوا عونا لهم على هدم دين الإسلام. ولن ينالوا إن شاء الله إلا الذلة والبوار. فما زال الإسلام عزيزا في نفسه واضحا جليا، وإن كان بعض المنتسبين إليه انخدعوا بدعايات عدوهم، فهؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الإسلام والمسلمين بشيء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن جملة ما يعبثون به الآن من الأوهام والشكوك قضية المرأة التي جعلوا منها مشكلة وكونوا منها معضلة، وصاروا ينادون بها في مختلف وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات والمجالس وغير ذلك، أطاروا هذه القضية وشغلوا المسلمين بها، وهم يوجهون هذا إلى المرأة في الإسلام وينسون المرأة في الغرب وما تعيشه من ذلة وهوان واحتقار. نسوا هذا، وإنما يوجهون سهامهم ضد المرأة المسلمة، لأنهم يعلمون أن المرأة المسلمة هي أساس الأسر، هي أساس الأسر، فهي سيدة البيت ومربية الأطفال، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فإذا أفسدوها فسدت البيوت، وإذا فسدت البيوت فسد المجتمع. ولكن أنى لهم ذلك ولن يستطيعوا بحول الله وقوته. فالمسلمون ليسوا على شك من دينهم، والمرأة المسلمة ليست على شك من وضعها وما تعيشه من الخير والعدالة والكرامة التي لا تعيشها امرأة في الدنيا. فالمرأة المسلمة مطمئنة إلى دينها وإلى مكانتها. قد يصطادون بعض النساء الضعيفات الإيمان أو مهزوزات الإيمان أو ضعيفات العقول، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. وربما يصطادون بعض النساء التي انحازت إليهم وصارت تتكلم بألسنتهم وتروج شبهاتهم، ولكن هذه إنما تخسر نفسها ولن تضر المرأة المسلمة شيئا، ولن تشكك المسلمين في دينهم. فهم يحاولون أن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء في الإسلام، لأنه لا فوارق بين الرجال والنساء في مجتمعات الكفر والبهيمية، فهم يريدون أن الإسلام يترك للمرأة حريتها لتعيش مثل المرأة في المجتمعات الكافرة المتعفنة. فهم شككوا في الحجاب، وانبرى معهم طائفة يتكلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يشككون في أمر الحجاب ويقولون إن هذا حجر على المرأة، مصادرة لحرية المرأة وإهانة للمرأة، والحجاب فيه خلاف. وما دام

0: فيه خلاف فالمرأة ليست ملزمة به. يا سبحان الله، الحجاب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي عمل المسلمين، فلا اعتبار للخلاف في هذا، لأن الحجة في القرآن والسنة وما عليه عمل المسلمين والواقع الذي تعيشه المرأة المحجبة من العزة والكرامة والاحترام والتوقير في مجتمعها. فلا ننظر إلى تهويلاتهم وإرجافاتهم وما يقولونه في أمر الحجاب، فنحن على يقين من ديننا، وكل يلمس فائدة الحجاب وكرامة المرأة المحجبة، وكل يلمس هوان المرأة المتبذلة السافرة المتفسخة، كل يلمس هذا ممن لهم عقول وأفكار فضلا عمن لهم دين وعلم. فالواجب أن لا ننخدع بهذه الدعاية الباطلة. أيضا يطالبون بعمل المرأة وكأن المرأة معطلة لا تعمل، مع أنها تقوم بأجل الأعمال في المجتمع، لأنها تقوم بأعمال البيوت، تربي الأطفال، تهتم بشؤون البيت، تحفظ شؤون البيت، فهي راعية في بيتها، مسؤولة عن رعيتها، فهي سيدة في بيتها، معززة مكرمة، وهي أساس الأسرة الكريمة. فكل بيت ملتزم وكل بيت محتشم وكل بيت شريف فإنه يقوم على امرأة طيبة تربي فيه. فهذا أجل عمل تقوم به المرأة، وهو اللائق بها، وهو الذي لا يتنافى مع كرامتها ومنزلتها. أما أنها تخرج إلى الوظائف والاختلاط بالرجال وتسافر وحدها، فهذا تعريض لها للفتنة وتحميل لها ما لا تتحمله، لأنها امرأة ضعيفة ليست كالرجل. والله جل وعلا يقول: وليس الذكر كالأنثى. فالله فاوت بين الرجال والنساء وجعل لكل من الصنفين عملا يليق به، فإذا تخلى عن عمله وأخذ عمل الآخر ضاع المجتمع وفشلت الأعمال. هؤلاء الذين ينادون بتوظيف النساء، ينادون بتوظيف النساء وأن يتخلين عن الأعمال في بيوتهن، ما لا يكون مصير البيت؟ ما لا يكون مصير الأطفال الذين يرمون في الحضانات وفي دور الرعاية ودور التربية الاجتماعية كما يسمونها؟ ماذا ينشأ الأطفال إذا رباهم غير أمهم وغير والدهم، وإنما يربون في دور التربية كأنهم أيتام أو كأنهم لقطة ليس لهم آباء، ليس لهم آباء شرعيون؟ هذا شيء لا يقره عقل ولا دين. من يقوم بأعمال البيت إذا جاء الرجل وجاء الرجال إلى بيتهم ولم يجدوا في البيت ما يوجد في البيوت التي يقوم عليها نساء طيبات؟ لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا مأوى ولا سكنا، ولا كأنها بيوت عزاب، فتنهدم البيوت لهذا الأمر. ثم أليس هم يستقدمون من النساء والخدمات أكثر من نسائهم ولا يقمن بعمل الأمهات؟ لو تأتي بعشر خادمات ما تقوم بعمل راعية البيت وأم الأطفال أبدا، ولو قامت بشيء فليس في قلبها شفقة ولا رحمة ولا حنان على أهل البيت، مع ما يترتب على ذلك من الفساد والشرور من جلب النساء الأجنبيات والخدمات. ف كما تعلمون المشاكل التي تحصل في البيوت بسبب هؤلاء النساء الأجنبيات، فهذا كله مما يترتب على إخراج المرأة من بيتها إلى الأعمال التي ليست من اختصاصها ولا تستطيع القيام بها. بالله عليكم كم تسمعون الآن من المجازر التي تحصل في الطرقات على النساء إذا ذهبنا من آخر الليل إلى أعمال بعيدة عن بلادهن إلى بلد آخر مسافة قصر أو أكثر، ثم ترجع في آخر النهار. وكثيرا ما يعترضها الأخطار الكثيرة، فهي مهددة، مهددة من ناحية عرضها والسطو عليها، مهددة من ناحية سلامتها. وكم حصل من الحوادث المروعة التي يذهب فيها كثير من النساء، وهذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، لعلهم يتنبهون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتركون المرأة وعملها الشرعي اللائق بها. ولكن أين من يعتبر؟ أين من يتعظ؟ أين من يفيق؟ والسبب في هذا أن عمل المرأة فيه طمع، طمع دنيوي، دراهم، ولذلك هندر الناس أو كثير من الناس يلهثون وراء هذه الدراهم، ويتركون نساءهم يخرجن إلى هذه الأعمال رغم ما يترتب عليها من الأخطار، لأن فيها دراهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الدراهم تكون ثمنا لكرامة المرأة وعزتها ومكانتها، وثمنا لعملها الذي لا يقوم به غيرها. بالله عليكم، أليس كثير من شباب المسلمين الآن المؤهلين بالشهادات العالية معطلون من الأعمال لأنهم لا يجدون وظائف؟ فلماذا تتنادى الأصوات لتوظيف المرأة وإشغال المرأة والرجال لا أحد يلتفت إليهم ولا أحد ينادي بمشكلتهم، إلا أنها خطة ومكيدة مدبرة من عدو الإسلام والمسلمين، تلقفها من أبناء المسلمين من في قلبه مرض أو فيه شك أو فيه ضعف إيمان، فصار ينادي بذلك وينعق كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فهم ينعقون بأصوات غيرهم كالببغاوات، ولا يفكرون في أن هذه الأصوات ضدهم وأنها تطعن في نحورهم وفي مجتمعهم. أفلا يتقون الله؟ ألا يرجعون إلى عقولهم؟ ألا يرجعون إلى تفكيرهم؟ لأنهم يزعمون أنهم مفكرون وأنهم مثقفون. أين الثقافة وأين الفكر؟ إنها ثقافة متعفنة وفكر منحرف. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى صوابهم، وأن يكونوا دعاة للخير بدل أن يكونوا دعاة للشر. أيضا ينادون بإزالة الفوارق بين الرجال والنساء في المجالس وفي المكاتب وفي الانتخابات وفي المجالس البلدية وفي الغرف التجارية وغيرها، أن تكون المرأة إلى جنب الرجل سافرة عن فتنتها وعن زينتها متبرجة، ينادون بهذا لأنهم يعلمون أن هذا سلاح فتاك في المجتمع. فالله حرم الاختلاط، ولذلك حتى في مواطن العبادة فالمرأة إذا صلت مع الرجال تكون خلفهم ولو كانت وحدها، ولا تصف مع الرجال لما في ذلك من الفتنة. فإذا كان هذا في موطن العبادة فكيف بموطن العمل؟ وكيف بالاختلاط؟ وإذا كان هذا في موطن العبادة ومع رجال صالحين يعبدون الله ويذكرون الله أمرت أن لا تختلط بهم بل تكون خلفهم، فكيف بمخالطتها لرجال ليسوا على هذا المستوى من الدين والعقل وليسوا على مستوى من الورع؟ والمرأة فاتنة حتى لأتقى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالأتقياء عليهم خطر، فكيف بمن دونهم من ضعاف الإيمان إذا اختلطت بهم وخلت معهم في المكاتب أو غيرها؟ أما يتقون الله سبحانه وتعالى؟ أما يخافون من العقوبات التي حلت لبني إسرائيل بسبب نسائهم وتمردهن على شرع الله عز وجل؟ إذا كان الله جل وعلا يختار للمرأة أن تبقى في بيتها وتصلي في بيتها ولا تخرج إلى المسجد للصلاة، فكيف تخرج للعمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن من الصلاة، يعني صلاتهن في البيوت خير لهن من صلاتهن في المساجد. فإذا كان بيت المرأة أفضل من المسجد في أداء الصلاة، فكيف بالعمل الدنيوي الذي تخرج له طامعة فيما وراء ذلك من الدراهم، أو يطمع بذلك وليها ويغريها بذلك حتى تأتيه بالدراهم دون نظر إلى ما يعترضها من الخطر في عرضها وفي عفتها؟ فليتق الله هؤلاء ينادون بقيادة المرأة للسيارة. قيادة السيارة أمر مباح من حيث تشغيلها وتحريكها وركوبها، هذا أمر مباح، لكن ينظر إلى ما يترتب على قيادة المرأة للسيارة من المحاذير. المرأة إذا سلمت السيارة صارت حرة، ليس لوليها عليها كلام ولا سلطة، بل تخرج من بيتها بالليل والنهار، تشغل سيارتها وتذهب، وتركب معها من شاءت من الرجال، وربما يقف لها رجال يركبون معها إما بالاختيار وإما بالقهر، يركبون معها ويتعرضون لها لأنها ليس معها من يحميها وهي امرأة ضعيفة. أليس هذا كافيا في الخطر من قيادة المرأة للسيارة؟ أنها تخرج عن رقابة وليها، وأنها تكون حرة في الخروج متى شاءت، وأنها قد يتصل بها الأشرار وهي على فراشها، ثم تخرج إليهم وتشغل سيارتها وتستقبلهم ويستقبلونها؟ أما يخشى المسلمون من هذا؟ هل هذا بعيد؟ هذا والله واقع وكثير. فالمرأة مع أنها تحت رقابة وليها وتحت نظر الرجال، ما تعلمون ما حصل من المشاكل، فكيف إذا عطيت الحرية ومكنت من سيارة تقودها؟ أرأيتم لو حصل لها حادث في الطريق، من الذي يتولاها؟ يجتمع عليها الرجال والمرور والسائقون من غير محارمها في هذه الحالة الحرجة؟ إذا حصل عطل في سيارتها أليست تذهب إلى محل إصلاح السيارات وحدها؟ ومحلات إصلاح السيارات لا تخلو من ذئاب البشر. فالمحاذير في هذا كثيرة جدا، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه المكائد. هم لا يقصدون أن المرأة تقود السيارة مجرد قيادة، وإنما يقصدون ما يترتب على قيادتها من المفاسد، هم يقصدون هذا. فلنتنبه لمكائدهم ولا ننخدع بدعاياتهم المضللة، وأن المرأة بحاجة إلى قيادة السيارة، وأن قيادة المرأة للسيارة أولى من أننا نستقدم سائقا أجنبيا. سبحان الله، يعني استخدام السائق الأجنبي أكثر ضررا من قيادة المرأة للسيارة؟ نعم، استقدام السائق الأجنبي فيه ضرر، ولكن ضرر قيادة المرأة للسيارة أشد وآكد. وكما هو القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين واجب لدفع أعلاهما، فليفكر هؤلاء يطالبون أن تخرج المرأة في وسائل الإعلام مع الرجال أمام الشاشات وأمام وفي الاستديوهات، والله يعلم ما يحصل في تلك المحلات من الخلوة ومن المضاحكة ومن الممازحة ومن المخالطة، ثم يظهرون أمام الناس في هذه الشاشات أو تظهر أصوات النساء في وسائل الإعلام، فماذا يحصل؟ المرأة إذا خلت مع رجل واحد أو ظهرت أمام رجل واحد سافرة فالضرر محصور بينهما، لكن إذا ظهرت في وسائل الإعلام صار الضرر على جميع الأمة، على من يراها ومن يسمعها، فالضرر كبير في وسائل الإعلام. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يتنبهوا لكيد عدوهم، وأن لا ينخدعوا بهذه الدعايات. وإذا أصلح الغرب وضع نسائهم ورجعوا لنسائهم إلى جادة الصواب ساغ لهم أن يتكلموا، أما أن يتكلموا ونساؤهم ضائعات مضيعات ويظنون أن الإسلام هضم المرأة، فهذا من التعامي، هذا من التعامي عن ما هم عليه، ويصاق ذلك بالمسلمين. فاتقوا الله عباد الله، ولا تنغدعوا بهذه الدعايات المضللة. يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، كلمة قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أول هذه الأمة؟ هو الإسلام. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الإسلام. لن يصلحها نظام الغرب، ولن يصلحها الحضارة الغربية وما فيها من العيوب الظاهرة والباطنة، وما فيها من الشر المبطن. لن يصلح هذه الأمة اتباع الغرب واستقدام حضارتهم وأفكارهم ونظمهم، لا يصلح هذه الأمة المحمدية، لا يصلحها إلا الإسلام. فمهما تخلوا عن الإسلام فإنهم يفسد أمرهم، وحينئذ يتسلط العدو عليهم، لأنهم تركوا الحصن الذي يتحصنون به والسلاح الذي يحملونه، فيكونون حينئذ يكونون أذلة تحت أقدام عدوهم. فليتق الله المسلمون، وليتمسكوا بدينهم، وأن يحذروا من الدعايات المضلة والفتن المطلة عليهم، وأن لا يلحقهم شك في إسلامهم أو يعتقدوا أن في إسلامهم نقصا. الله جل وعلا قال في مختم كتابه في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الذي أوصى الله جل وعلا به. وترك نبي الله صلى الله عليه وسلم أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اتقوا الله عباد الله ولا تزهدوا بدينكم ولا تغرنكم أقوال أعدائكم، فإنهم والله والله لا يريدون لكم إلا الهلاك ولا يريدون لكم الخير أبدا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أضعف قوتهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اكف المسلمين شرهم واجعل كيدهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: كنا وإياكم مع خطبة بعنوان قضية حرية المرأة مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: إذا أغمي على رجل وسط النهار فهل يصح صومه؟
9: نعم، ما دام أنه كان مفيقا وصاحيا ثم أغمي عليه فترة أو زمن من النهار صيامه صحيح. أما الذي أغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه، أما إذا أغمي عليه بعض النهار صيامه صحيح.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زاذان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد بن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: يا أخ عبد الجليل، تقول: لو كان الإنسان مريضا في بيته أو كان سجينا في السجن وسمع الراديو تلقى فيه خطبة الإمام يوم الجمعة وتؤدى الصلاة، فهل يقتدي به؟ نقول لك: يا أخ عبد الجليل، لا يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا تراه ولا تسمعه إلا في الراديو، فهذا لا يجوز ولا يصح الاقتداء. إنما الاقتداء بالإمام إذا كنت تصلي معه في المسجد، أو كنت خارج المسجد لكنك ترى أو ترى بعض المأمومين ولو في أثناء الصلاة، فيصح الاقتداء والحالة هذه. أما الاقتداء بما تسمعه بواسطة الراديو أو بواسطة مكبر الصوت من غير أن تراه ولا ترى أحدا من المأمومين ولم تكن معهم في المسجد، فلا يصح الاقتداء والحالة هذه. فلو صليت على هذه الكيفية بناء على هذا السماع لا تصح صلاتك، والله أعلم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب. وجواب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
10: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
11: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
10: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس الأول.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه، فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره، والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بالتوسل والوسيلة في هذه الخطبة العظيمة التي بدأها بخطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم من أعباء الرسالة وأداء الأمانة التي كلفه الله بها، فما من حلال إلا بينه وما من حرام إلا بينه بأمر ربه سبحانه وتعالى، خصوصا في أمر العقيدة والعبادة وما يتبعهما من الأحكام، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين امتثالا لأمر ربه قوله: عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله إليه ولم يكتم منه شيئا حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لأمته الإسلام دينا. والإسلام هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق، فهو شامل لكل ما تحتاجه البشرية في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، كامل، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه إلى الناس كافة، بل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وربما يتعاصر نبيان في وقت واحد، كل نبي له أمة يبعثه الله فيها. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أمر جميع الناس باتباعه من أصحاب الملل كاليهودية والنصرانية والأميين الذين ليس لهم ملة شرعية، أمر الله الجميع باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الجميع الجن والإنس اتباعه، فمن لم يتبعه ويؤمن به فهو كافر، ولو كان يزعم أنه على دين كاليهود والنصارى فإن دينهم قد انتهى ونسخ بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل إنما هو بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ، والله جل وعلا يشرع لخلقه ما يشاء فهو المشرع ونحن علينا الامتثال. أما أننا نقول ما نتبع إلا فلان فهذا أمر لا يجوز، علينا أن نتبع أمر الله، والله أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على الجميع طاعته واتباعه من يريد النجاة، وأما من عاند وكابر فإنه قد بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة وحسابه على الله عز وجل. وإذا أضاف إلى كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم، أضاف إلى ذلك نشر الكفر ومقاومة الإسلام وصد الناس عن دين الله، فإنه يقاتل، قاتلوا بالسيف، لذلك شرع الله الجهاد في سبيل الله لأجل قمع المشركين والكفار وكف كفرهم أن ينتشر، ولأجل منعهم من صد الناس عن دين الله عز وجل. والجن واجب عليهم اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكر الله ذلك بالقرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لأن القرآن يعنيهم وهم مطالبون به فاستمعوا، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، كما قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالجن استمعوا القرآن وأنصتوا، فلما قضيت تلاوة القرآن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. وهكذا ينبغي أو يجب على من علم الحق أن يبلغ به قومه وأهل بلده، ولا يكتفي بنفسه بل يبلغه. فالجن لما سمعوه وتحملوه ذهبوا إلى قومهم منذرين، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لأمرين: أولا يتفقهون، والثاني ينذرون بعدما يتفقهون. فلا يكفي التفقه بدون إنذار، ولا يكفي الإنذار بدون تفقه، لا بد من الأمرين: أن يتفقه أولا ثم ينذر ويدعو إلى الله عز وجل. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني لما سبقه من الكتب، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله، أمروا قومهم أن يجيبوا الدعوة وأن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغفر لهم وينجيهم من عذاب أليم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فدل على أنه لا مغفرة ولا نجاة من العذاب الأليم إلا بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لا يعجز الله عز وجل، بل الله يأخذه، إما أن يسلط عليه المؤمنين وإما أن ينزل به عقوبة من عنده، لأنه بلغته الحجة وانقطعت معذرته فلم يبق إلا العقاب، إما عاجلا وإما آجلا. وفي سورة الجن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا فيه أن الرسول مبعوث إلى الجن والإنس.

به آذانا صما لا تسمع الحق في الأول، وقلوبا غلفا مغلفة لا يصل إليها الحق. هذا في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعينا عميا، ليس معناه أن عمي ما تبصر، لكن عمي عن الحق، ما تبصر الحق. لهم أعين لا يبصرون بها، هم عميان ما يشوفون الطريق لكن لا يبصرون بها الحق، لا ينتفعون بها. فهدى به من الضلالة التي كان عليها أهل الجاهلية. قال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وصل به من العمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم واجه أهل الأرض كلهم، من كتابيين وأميين ومن جن وإنس، وقام بأعباء الرسالة حتى أظهر الله هذا الدين، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين، بالعلم النافع وبالعمل الصالح، فلا ينفع علم بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون علم، بل لا بد من الاثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين، بالهدى ودين الحق. ثم إن الشيخ رحمه الله دخل في الموضوع، أولا قبل أن يدخل في الموضوع ذكر أنه لا طريق إلى الله ولا إلى مرضاته ونيل جنته إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويعبدونه بالمحبة كما يقولون، ولكنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون أذواقهم ومواجيدهم ومشايخهم، ويقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا ووصلوا إلى الله، ليسوا بحاجة إلى الرسل. فلهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فإنه كاذب. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا طريق إلى الله إلا بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يعبد الله بغير ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زعم أنه يتقرب إلى الله وأنه حسن النية وحسن القصد، فالطريق مسدود في وجهه، لأنه أتى من غير طريق، ومن أتى من غير طريق فإنه يضيع ويهلك. فلا طريق إلى الله إلا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تقليد الناس وما هم عليه، تقليد الكبار والعلماء والرؤساء إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يوم القيامة وهم في النار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أضلونا السبيل. وهكذا كل من اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه قد ضل السبيل، قد ضل السبيل. وإن كان يزعم أنه يتقرب إلى الله وأنه يحب الله وأنه يقصد الخير
لأنه ترك الطريق.

0: الطريق الصحيح، فهو يمشي مع غير طريق، مع طريق ضلال. فلا طريق إلى الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات والأذواق والمواجيد التي يدعيها الصوفية والمحبة إلى آخر ما يقولون. هذا كله لا يؤدي إلى نتيجة، إلا إلى نتيجة سيئة. فالله جل وعلا حصر الوصول إليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس كافة، وليس هو رسولا إلى العرب خاصة، وإنما هو إلى العرب والعجم وسائر الإنس والجن، بشيرا ونذيرا إلى العالمين. رسالته عالمية، كتابه القرآن عالمي، يسع الناس كلهم ويسع الأزمان والأمكنة كلها إلى أن تقوم الساعة. فهو دين كامل شامل وباقي ومحفوظ بحفظ الله عز وجل من التحريف والتبديل والتغيير إلى أن تقوم الساعة. فهذا من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين، ومن إقامة الحجة على المعاندين. ثم دخل في الموضوع، إذا كان لا يمكن الوصول إلى الله وإلى جنته إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسع إنسيا ولا جنيا من أهل الأرض إلا أن يتبعه، فمن لم يتبعه فهو في النار. إذن فالوسيلة التي توصل إلى الله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الوسيلة. والوسيلة في اللغة هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، هذه هي الوسيلة. والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. فالذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل. فالله ما أمرنا أن نتخذ وسائط بيننا وبينه بأي كتاب أو بأي سنة، أن الله أو الرسول أمر أن نتخذ أشخاصا توسطون بيننا وبين الله. إنما الواسطة بين الله وبين عباده في الرسل عليهم الصلاة والسلام، يبلغون واسطة في تبليغ الرسالات. أما الواسطة التي يتخذها المشركون يجعلون أشخاصا أحياء أو أمواتا يتوسلون بهم إلى الله عز وجل ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فهذا باطل، رده الله في القرآن. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، خذوهم يتوسطون لهم ويشفعون لهم عند الله. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى هذا شركا، وهم يزعمون أنه عمل صالح. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، هذا بيد الله، يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن يقولون هؤلاء صالحون ولهم مكانة عند الله، فنحن نتوسط بهم. هل الله جل وعلا أغلق الباب بينك وبينه ولم يسمع حاجتك حتى تتخذ واسطة تبلغ مثل ما يتخذ عند الملوك؟ الله جل وعلا فتح بابه الليل والنهار، ادعو الله في أي مكان أو في أي زمان أو في أي لحظة، ارفع يديك إلى الله وادعو الله، الله قريب مجيب. ولا تقل بواسطة فلان ولا بحق فلان ولا بجاه فلان، هذا دين لم يشرعه الله عز وجل. وهذه المسألة هي التي بنى الشيخ رحمه الله هذا الكتاب عليها، بيان الوسيلة الصحيحة والوسيلة الباطلة. الوسيلة الصحيحة هي الأعمال الصالحة، والوسيلة الباطلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الناس وبين الله في قضاء حوائجهم ورفع حوائجهم إلى الله عز وجل، هذه هي الوسيلة الباطلة. وأما احتجاجهم بقوله وابتغوا إليه الوسيلة، أن الوسيلة هي الأشخاص، هذا تفسير باطل لا تجدونه في كتب التفسير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ الوسيلة هي العمل الصالح. فعيسى وعزير كان يدعوهم اليهود والنصارى، الله أخبر أن عيسى وعزيرا هم يدعون الله ويحتاجون إلى الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم بشر لا يملكون شيئا. أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون، وهم عزير وعيسى ومريم والملائكة، يدعونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله أخبر أن هؤلاء عباد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم. بل إن من العجب أن الإنسان الحي القادر يدعو الميت الهامد، يدعوه من دون الله ويزعم أنه يقربه إلى الله زلفى. الميت الذي انتهى عمله ولا يستطيع زيادة من العمل ولا التوبة من الذنوب ولا التصرف، هذا الحي يدعوه من دون الله ويستشفع به إلى الله وإلى آخره، كحال عباد القبور عند القبور والأضرحة، يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هؤلاء رجال صالحون ونحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل. هذا هو نفس قول المشركين الأولين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن سبحان الله يقرؤون القرآن ولا يتأملونه، وإنما يأخذون دينهم عن العوائد أو عن الأشخاص أهل الضلال يقلدونهم الذين ليسوا على حق، فهم لا يأخذون دينهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذونه عن عاداتهم وتقاليدهم وما وجدوا عليه آباءهم وما أملته عليهم شياطين الإنس والجن، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله ولا يتأملون. ربما الواحد منهم يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحفظ السنة ودواوين السنة يحفظها عن ظهر قلب، لكن يدعو غير الله، يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به، كالحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. هذه حالة يرثى لها في كثير من العالم الإسلامي اليوم، ما تجد بلدا من البلدان إلا وفيه الأضرحة والقباب والطائفين والعاكفين والذين يذبحون والذين ينذرون لهذه الأضرحة وهذه. فهذا من العجائب أن القرآن معنا والسنة معنا، ولكن لا يلتفت إلى ما فيهم. وإذا أحد دعاهم إلى الله وبين لهم، قالوا هذا ينكر كرامات الأولياء، يبغض الصالحين، يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشنعون على دعاة الحق. هذا يريد رياسة، يريد منصب، يريد مال، يريد الظهور، كما قيل للأنبياء من قبل. فهذه مصيبة، والذي يحمل رايتها هو الشيطان، إبليس لعنه الله وخلفاؤه من شياطين الإنس والجن، هم الذين يحملون راية التضليل وراية الدعوة إلى الشرك ومحاربة التوحيد ومحاربة ما جاء في الكتاب والسنة. ويقولون الكتاب والسنة مشايخنا أعلم بها، مشايخنا أعلم بالكتاب والسنة، فلو كان هذا باطلا ما أقروه، هم أعلم منا بالكتاب والسنة، فلو كان هذا باطلا ما أقروه، هكذا يقولون. وهذه حجة داحضة. الواجب على الذي يريد النجاة لنفسه أن يتبع الحق، ولو خالف ما عليه شيخه أو رئيسه أو قبيلته أو بلده، يطلب الحق. ولو عاداه الناس، ولو الناس ضايقوه، يصبر على هذا، يصبر على هذا، لأن هذا شيء حصل للأنبياء، حصل للدعاة والمجددين، فلم يفنهم ذلك عن المضي في سبيل الدعوة. لكن هذا كما ذكرنا يحتاج إلى علم قبل، تعلم الإنسان قبل أن يباشر الدعوة، ويتعلم حتى يواجه الشبهات ويواجه الاعتراضات لإبطالها. أما إذا كان ما عنده علم ينهزم لأول مرة، يجب التسلح بالعلم حتى إن الإنسان يدحض هذه الحجج ويقيم الحجج الصحيحة ويوضحها للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الثمانون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع

0: قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. هذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله، فلم يروه البخاري، وهو خلاف ما مشى عليه في العمدة، حيث أنه قال لا يذكر فيها إلا ما اتفق عليه الشيخان، فهذا رواه مسلم. ومسلم رواه من طريق أبي الجوزة عن عائشة، قال وأبو الجوزة لم يلق عائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها، وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق أخرى من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماع. هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا أن هذا الباب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، فهي أول الصلاة، فيقول الله أكبر، وهذه الكلمة العظيمة لا يجزئ غيرها عنها على ما مشى عليه الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وجمهور العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجزئ غيرها ما كان مثلها، يعني كأن عنده لو قال الله أعظم أو الله أجل كفى، وهذا خلاف ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المضطرد عنه أنه يفتتح الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ولم ينقل عنه أنه أتى بغيرها في مكانها. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، يعني لا يبدأ بغيرها قبلها، بل يبدأ أولا بالفاتحة، وأول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين. ففي قوله عنها رضي الله عنها والقراءة، يعني يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، بي هنا البحر جر، ولكن هذه لا تجر ما بعدها، لأن هذا على الحكاية، فلا يجوز مثل هذا أن نقول بالحمد لله رب العالمين، لا، لأن معروف فاتحة الكتاب أولها الحمد لله رب العالمين، فما كان على الحكاية يحكى على حسب وضعه، ولا يؤثر فيه ظاهرا حرف الجر، مثل ما تقول مثلا يبدأ صلاته بالله أكبر ولا تقل بالله، تدخل الباء على لفظ الجلالة فتجره، تقول هنا مبني على الحكاية، يعني يحكى اللفظ كما هو الوارد فيه ولا يؤثر فيه حرف الجر. والقراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه، يعني يجعل رأسه مسامتا لظهره عليه الصلاة والسلام، يصوبه شخصه يعني يرفعه، ما كان يرفعه وما كان ينزله تحت، وإنما يجعل رأسه ممتدا متساويا مع ظهره، وهذا أفضل ما يكون في الركوع. والمجزي الانحناء وإن قل، يعني إذا انحنى ولو قليلا كفى، بحيث تمس يداه ركبتيه، هذا مجزي، لكن الأفضل أن يسوي ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد لو صب عليه ماء لاستقر، حيث أنه يحصر ظهره ويجعله ممتدا ويجعل رأسه ورقبته مساوية لظهره، فلا يرفعها ويرفع الرأس ولا يخفضه. وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد مباشرة، بل يستقر يعتدل رافعا قائما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يستوي قاعدا ويستقر، ولم يكن يرفع من السجدة ثم يهوي إلى السجدة الثانية، لا، بل كان يستقر جالسا ثم يهوي إلى السجدة الثانية. وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله. وقد تقدم لنا أنها رويت بألفاظ، لكن أصحها وأثبتها وأحسنها ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا يقال له التشهد الأول. وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله، يعني كان ما كان يجمع أربع ركعات جميع بدون فاصل، بل كان يجلس بين كل ركعتين فيقرأ التحيات، يعني هذا في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية التي هي صلاة المغرب. وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى كما تقدم لنا، ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة وبطون أصابع الرجل اليمنى إلى الأرض. وهنا نذكر أفضل الفعل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو جلس بغير هذه الجلسة أو ركع بغير هذا الركوع أو جلس أو سجد غير هذه الصفة ففعله صحيح ومجزئ، لكن الكمال والأفضل هو هذه الصفة، صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده. وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان. ما هو جلوس الشيطان؟ وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع. نهينا في الصلاة عن أفعال الحيوانات، فالمصلي يكون له وضع خاص وسمت خاص وهيئة حسنة بعيدة عن صفات الحيوانات والسباع والطيور. كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب. ما هو نقر الغراب؟ هكذا الإسراع. وعن الإقعاء كإقعاء الثعلب وإقعاء الشيطان، وعن افتراش السبع تبطيح اليدين، يبطح يديه ويجلس، أو مثله الذئب أو الكلب أحيانا. فنهي المصلي أن يشابه نوعا من أنواع الحيوانات أو الطيور أو السباع. فقولها رضي الله عنها عقبة الشيطان بضم العين عقبة، وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان عقب بفتح العين وكسر القاف عقب الشيطان، وهذا هو المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين عقب عقب بضم العين وضعفه، وفسره أبو عبيدة بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه، يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع. فسرها أبو عبيدة، فسر الإقعاء، وأبو عبيدة من علماء اللغة، بأن يجعل أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وقدميه ويضع يديه على الأرض، فهي جلسة غير حسنة وغير مريحة، هي غير مريحة وغير حسنة. وكما يفتتح الصلاة بالتعظيم لله وتكبيره جل وعلا، يختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة ومن المصلين وغيرهم من عباد الله الصالحين. فكان المصلي يدعو بالسلامة لنفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها، فيستشعر المسلم هذا فيثاب بتسليمه على كل عبد صالح لله حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من تقصد بعباد الله الصالحين؟ الملائكة أو الإنس، بني آدم، أقصد الجميع. من تقصد من معك في المسجد أو من قبل ومن بعد، أقصد كل عبد صالح لله، عبد لله صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها، فأنا أسلم عليه. وإذا سلم فكذلك، يقول السلام عليكم، هناك يسلم على من حضر من الملائكة ومن الموجودين في المسجد. ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين، ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين، يعني كل عبد صالح في السماء والأرض من أول الدنيا إلى آخرها. فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم، يعني يستشعر أنه يسلم على الجميع. تقدم لنا قوله بالحمد لله رب العالمين، أن هذا يقال له الرفع على الحكاية، يعني محكي اللفظ الوارد في القرآن الحمد لله رب العالمين قبل دخول حرف الجر عليه. لم يشخص بضم الياء وإسكان الشين، يش الياء مضمومة والشين ساكنة، ثم كسر الخاء، يشخص بكسر الخاء المعجمة، معنى المعجمة يعني التي فيها نقطة منقوطة، ثم صاد مهملة يعني مهملة عن النقد، أي لم يرفعه. ومنه الشاخص، يقال هذا شاخص، الشاخص ما هو؟ الشيء المرتفع. فيقيل لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه. لم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة يعني غير المنقوطة وكسر الواو المشددة، يصو واو مكسورة مشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا، لم يجعله متدليا كما يفعل بعض الناس، إذا ركع دل رأسه جعله متدلي، لا، يرفعه يجعله مسامت لظهره. وكان يفرش رجله، يفرش بضم الراء وبكسر الراء، يفرش يفرش ويفرش، ويفرش كما تقدم هو المشهور. عقبة بضم الغين بضم العين، فسره أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة بالإقعاء المنهي عنه كما عرفنا. قوله يستفتح أي يفتح، فالسين للتأكيد لا للطلب، لا يستفتح معنى يطلب من يفتح له، لأنه يقال استفتح فلان بمعنى طلب من يفتح له، فالسين للتسويف والطلب، لكن ليست هنا كذلك، وإنما المراد هنا يبدأ الصلاة يعني يفتح الصلاة. أحكام الحديث: ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاله الدائمة، حيث إن التعبير بكان يفيد ذلك. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حاله المستمرة، وقد يترك هذا الفعل أحيانا لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث والأحكام وجوب تكبيرة الإحرام، التي وسميت إحرام لأنها تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة. وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية، وهي أمور توقيفية، يعني لا نقول لما تعينت هذا، هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ به، وهذا هو كما تقدم قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قال يجزئ غير التكبيرة ينوب عنها. وجوب قراءة الفاتحة ب بدون بسملة يجهر بها، لأنه يستفتح القراءة التي تسمع، والخلاف في قراءة البسملة في الاستفتاح، وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وهل هي آية من كل سورة أو آية من فاتحة الكتاب، مع الإجماع على أنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ من هذا وجوب الركوع، وأن الأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض، يعني لا يرفع رأسه وظهره ولا يخفضه، وإنما يجعله مستساوي. وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده، وجوب السجود ووجوب الرفع منه، والاعتدال قاعدا بعده، وجوب التشهد بعد كل ركعتين، يعني إذا صارت الصلاة أكثر من ركعتين فيتشهد ثم يقوم للثلاثية للصلاة للركعة الثالثة، أو يتشهد ويقوم للثالثة وبعدها الرابعة. فإن كانت الصلاة ركعتين تشهد وسلم بعد ذلك. مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك، فقد وردت بذلك الأحاديث، والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء. والأئمة الأربعة رحمهم الله اختلفوا في الجلوس للتحيات والجلوس بين السجدتين، فذهب الأحناف إلى الافتراش في جميع الصلاة، سواء بين السجدتين أو التشهد الأول أو التشهد الأخير. الأحناف قالوا يفترش إذا جلس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير أو للجلوس بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وقال المالكية يتورك في كل جلوس، سواء كان الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الثاني أو للجلوس بين السجدتين. ومعنى التورك أنه يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت فخذه وساقه اليمنى. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين، والتورك في التشهد الأخير. قالوا يفترش في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين، ويتورك في التشهد الأخير، يعني التورك في التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الذي يعقبه السلام يتورك فيه، والتشهد الذي ينهض منه إلى الركعة الثالثة أو إلى الثالثة والرابعة يفترش فيه. الحنابلة قالوا الافتراش في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين وفي كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، والتورك فقط في الصلاة التي فيها تشهدان يكون في التشهد الأخير. عندنا التورك في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، والافتراش في التشهد الأول وفي الصلاة الثنائية التي يعقبه السلام. التورك عندنا يكون في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير فقط، أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فيفترش، ولكل مأخذ رحمهم الله. دليل الأحناف في الافتراش ما رواه سعيد بن منصور عن وائل بن حجر قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. استدلوا بهذا؟ نقول نعم، نحن نأخذ بهذا، لكن هذا بيان لصفة، والصفة الأخرى تأتي في حديث آخر. وبما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. وبما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، صدر اليمنى يعني أطراف الأصابع جعلها للقبلة وبطن الأصابع جعلها للأرض. وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية وعند الحنابلة بالتورك في جميع الصلاة. بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا، رواه أحمد في مسنده، قال الهيثمي: ورجاله موثقون. ودليل الشافعية والحنابلة التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس بين السجدتين أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها في التشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فحديث أبي حميد فرق بين الجلسة للتشهد الأول وبين الجلسة للتشهد الأخير، وهذا هو ما أخذ به الشافعية والحنابلة. وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. وفي حديث أبي حميد أيضا عند أبي حاتم في صحيحه وفيه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا. ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فالشافعية يرون فيه التورك، لأن قوله في حديث أبي حميد: فإذا جلس في الركعة الأخيرة عام في الجلوس الأخير كله سواء كان في صلاة ثنائية أو غيرها، والحنابلة يقولون التورك خاص في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك لأنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير، وعللوا ذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين، ليفرق بين الجلوس في التشهد الأول فيفترش وبين الجلوس للتشهد الأخير فيتورك، والافتراش أن يجعل رجله تحته والتورك أن يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله من تحته. قالوا: وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام، لأن التورك يؤخذ منه الثقل في الجلوس، بخلاف الافتراش فهو مستعد للنهوض. ورجح ابن القيم رحمه الله هذا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، ولكن ردع قوله الإمام الشوكاني رحمه الله الجميع في نيل الأوطار. والعلماء رحمهم الله كل له مأخذ حسب فهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل التشهد كما تقدم التشهد الوارد عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصحها حيث أنه في الصحيحين، وقد أجمع عليه العلماء رحمهم الله. وصفته أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التسليم، ولكن اختلفوا هل المشروع تسليمتان أو تسليمة واحدة، والصحيح أن المشروع تسليمتان لصحة أحاديثهما وضعف أحاديث التسليمة الواحدة. وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة الواحدة فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافي بزيادة ثابتة، والزيادة من الثقة مقبولة. وذهب الأحناف رحمهم الله إلى عدم وجوب التسليم، قالوا لو لم يسلم إذا تشهد وقام صحت صلاته، والجمهور على وجوب التسليم، والاختلاف هل هو واجب أو ركن من أركان الصلاة. واستدلوا بما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. وهذا الحديث قال الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس إسناده بذاك، يعني بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده ثلاثة من رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن ابن عمر به، فهو حديث ليس بالقوي ولا يعضد ولا يصلح للاستدلال به على ترك التسليم. كما استدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، وأجيب بأن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على ضعفه الحديث السابق. وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة مقبولة، والمسيء في صلاته في كل مرة كان يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه في التسليم، وإنما اعترض عليه في إساءته بصلاته بعدم الإطمئنان، فبين له ذلك. وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبما ثبت عند أصحاب السنن تحريمها التكبير وتحليلها يعني الخروج منها بالتسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين التسليم والتكبير، التكبير ابتداء الصلاة والتسليم انتهاء الصلاة، فهي محاطة بركنين، ركن في أولها الذي هو تكبيرة الإحرام، وركن في آخرها الذي هو التسليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام. من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حقيقة التقوى في الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، نذكر أنفسنا وإياكم بأمر مهم يحتاجه كل مسلم وموحد. وبين يدي ذلك أقول إن من المسلمات التي قررها أئمة العلم والسنة أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. لذا ما أحوج المسلمين اليوم أن يعودوا عودة حميدة إلى محراب العبودية لله جل جلاله، وإلى اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بصدق. ولا شك أن الواقع اليوم يحتاج كما يقال إلى نهضة قوية تزيح ظلمات الجهل وتبدد سحائب الشبهات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالرجوع إلى الوحيين الكريمين الشريفين المباركين، الكتاب والسنة، والاعتصام بهما بناء على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن الدواء الذي عالج به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الأمراض التي واجهته في دعوته ومسيرته المباركة، أقول إن هذا الدواء لا زال موجوداً بين أيدينا، فعالج النبي عليه الصلاة

رحمة للعالمين، فمن اتقى الله فتح الله عليه من أنوار كتابه وزاده علما وفضلا، كما قال جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تقوى الله أيها الإخوة كلمة عظيمة جامعة لخصال الخير، أهلها هم أهل الفلاح والرشاد، كما قال الله جل في علاه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هي خير زاد وأعظم مكارم الأخلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في جامع المسائل: أعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا جاء اختيار هذه المحاضرة حول حقيقة التقوى في الكتاب والسنة، وإن كان المقام أيها الإخوة لا يتسع لاستيفاء الكلام عنها من جميع الجوانب والمفردات، لكن رغبت أن أذكر نفسي أولاً وعموم المسلمين ثانياً بجملة من النقاط في هذه القضية المهمة، وهي كالتالي: أولاها ذكر بعض الآيات المباركات في الحث والأمر بتقوى الله جل وعلا وبيان معناها ودلالتها. ثانياً ذكر جملة من الأحاديث المباركة الشريفة في ذلك وبيان معناها أيضاً. ثالث النقاط في بيان معنى التقوى. رابعها في مراتب التقوى. خامسها في المأثور عن السلف، سلف الأمة الصالح وعلمائها، في الحث عليها والوصاية بها. وآخر الأمور الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول مستعينا بالله جل جلاله في بيان النقطة الأولى، وهي ذكر بعض الآيات المباركة في الحث والأمر بالتقوى وبيان معناها، إن المتأمل في كتاب الله العزيز يرى آيات مباركات عديدة تأمر بتحقيق التقوى وتحث عليها، من ذلك قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء عن الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيان لمعنى قول الله تعالى حق تقاته، فقد أخرج الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في الزهد، والنسائي في الكبرى، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في القضاء والقدر من طريق زبيد بن الحارث عن مرة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. صحح إسناد هذا الأثر الإمام ابن كثير في التفسير وهو كذلك، وروي مرفوعا ولا يصح، والموقوف أصح. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا أمر من الله تعالى لعباده أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك، وأن يثبتوا عليه،
وأن يستقيموا إلى الممات.

فإن من عاش على شيء مات عليه. فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى الله، لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة وتقوى الله حق تقاته، كما قال ابن مسعود فذكر الأثر المتقدم ثم قال: هذه الآية بيان لما يستحقه الله تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أمر الحاج أو الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية، بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات أيضا قول الله جل وعلا:
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، قال وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يوم الحديبية. قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي قول لا إله إلا الله. ثم ذكر رحمه الله حديثا في هذا المعنى وفيه كلام، لكن أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند ثابت عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقول عمر رضي الله عنه ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أي أداره عليها وراوده فيها، يقال ألاص على كذا أي أداره على الشيء الذي يرومه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، قال كلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه التزموها، ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها، والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات قول الله جل في علاه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية إن جنس اللباس في كل ما يضاف بحسبه، فبنو آدم يذكر لهم اللباس الذي على أبدانهم الذي يقيهم الحر والبرد والسلاح ويستر عوراتهم، وهو المذكور في قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ثم الصفات التي تقوم بالإنسان التي هي لباس له
بها يكون من المتقين، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وليس قوله ولباس التقوى مما يقال فيه إنه خلاف الظاهر وأنه يحتاج إلى تأويل، فإنه لم يجرد لفظ اللباس بل أضافه إلى التقوى، وهذا قد يعم اللباس الظاهر الذي يتقى به والأخلاق والأعمال الصالحة، أي يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، إلى أن قال: ثم امتن الله عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي المقصود منها الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك. وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله تعالى ليكون معونة لهم على عبادته وعلى طاعته، ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير، أي من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضاً فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. انتهى كلامه رحمه الله، والآيات كثيرة نكتفي بهذا. ثانيا، من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله: لما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، قوله أتقاهم هو موافق لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن قوله قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك، قال: فأكرم الناس يوسف، قال: الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة أتقاكم أو أتقاهم، الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة،
والثاني لما قال يوسف من جهة الشرف بالنسب الصالح. وقوله أفعن معادن العرب تسألون، أي عن أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية، لكونهم أوعية الشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. قال القسمة رباعية، هذا الجواب فيه قسمة رباعية. الأول، فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام، وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومنافرته، خصوصاً في بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك، ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاً، ما أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين. الثاني، مقابل ذلك من كان مشروفاً في الجاهلية واستمر مشروفاً في الإسلام، فهذا أدنى المراتب. القسمة الثالثة أو القسم الثالث، من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريفاً في الجاهلية، ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه. والرابع والقسم الرابع، من كان شريفاً في الجاهلية ثم صار مشروفاً في الإسلام، فهذا دون الذي قبله، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن حبان وغيرهم. قال أبو نعيم حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال الإمام ابن رجب قوله عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان، يعني التقوى والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كاملة بسعادة، فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في الصحيح وغيرهم، وهو حديث صحيح
أو حديث ثابت صحابة بن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تحقيقهم لتقوى الله تعالى، ومما يدخل في التقوى حسن الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد فائدة جليلة: جمع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث أبي هريرة هذا، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، يدعو الناس إلى محبته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل: تقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير، من حققها يعني يجمع كل خير. وقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نصوص السنة المباركة أيضا، وبه أختم الأحاديث، ما جاء عند أبي داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن المبارك في الزهد، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم رحم الله الجميع. قال الخطابي الحافظ في المعالم: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، في قوله لا يأكل طعامك إلا تقي، أن هذا الحديث جاء في طعام الدعوة، من تدعوه ليأكل طعامك دون طعام الحاجة، ممن يأكل وهو ماذا؟ محتاج. وذلك أن الله تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة، يعني المؤاكلة، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة، والمودة في القلوب. يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة التي لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله، ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولهذا بوب الإمام ابن حبان في الصحيح
على هذا الحديث حديث أبي سعيد قائلا: ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل. والنصوص من السنة كثيرة بارك الله فيكم. نأتي إلى المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة في بيان معنى التقوى. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، تقيه من ذلك. كيف يجعلها؟ قال: وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. إذا ما قام المرء بذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والآثام، قام بهذه ماذا؟ الوقاية التي تقيه من سخط الله وعقابه. وجاء بيان معناها بطريقة توضح كيف يحقق المرء تلك الوقاية، كيف يحققها. هذه الطريقة أخرجها الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، واللفظ له: وهناد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان له، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن بكر بن عبد الله أنه قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، لما وقعت فتنة ابن الأشعث وخروجه على من؟ على الحجاج، نعم، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق، وهو ابن حبيب أحد التابعين، قال: اتقوا هذه الفتنة، اتقوها بالتقوى. قال بكر لطلق، يعني قال بكر: أجمل لنا التقوى، قل لنا فيها قولا مجملا. قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. وعند أبي نعيم وهناد أيضا قال بكر لطلق: صف لنا شيئا من التقوى يسيرا نحفظه. ماذا نحفظه؟ في هذه التوصية من طلق بيان لكيفية تحقيق العبد لهذه الوقاية. لهذا قال الإمام ابن القيم في التبوكية: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل. وذكرها الإمام ابن كثير في التفسير في موطنين من تفسيره، وعلق الحافظ الذهبي رحمه الله عليها بقوله: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو، أي ارتواء، إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا لله من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. لا يمكن أن تقيم التقوى إلا بالعلم الصحيح، لتعلم محاب الله ومراضيه فتأتيها، وتعلم مساخط الله فتجتنبها، مخلصا لله تعالى في القيام وفي الترك، راجيا ما عند الله خائفا من عقابه، لا لتمدح ولا لترائي. أما مراتبها وهي النقطة الرابعة،
مراتب التقوى، التقوى مراتب، التقوى مراتب ليست مرتبة واحدة، هناك مرتبة واجبة ثم أعلى منها وأكمل ثم ما هو أتم. بيّنها لك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد حيث قال: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، تحمي قلبك وتحمي جوارحك من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات والآثام، العين واللسان والأذن وغير ذلك والجوارح كلها. الثانية حميتها عن المكروهات، وهذه أعلى، تلك الأولى الواجبات واجبة على كل مسلم، الثانية أعلى منها رتبة. الثانية حميتها عن المكروهات. الثالثة الحمية عن الفضول، يعني من أمور المباحات، الحمية عن الفضول وما لا يعني. الأولى يقول: فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة ترك ما لا يعني والفضول. قال: والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. هذه هي مراتب إيش؟ التقوى. ولهذا قال رحمه الله في موطن آخر من الفوائد: لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك المراد، لم يفتك المراد، بدل أن تمشي يمنة ويسرة. لا شك أيها الإخوة أن الناس في تحقيقهم لمراتب التقوى يتفاوتون لأسباب كثيرة: داعي الشيطان والهوى مع الكسل والفتور واقتحام الآثام وغير ذلك. التقصير في تحقيق مراتبها يترتب عليه بعد عن الهداية. أما تطلب الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ بقدر بعدك عن تحقيق مراتب التقوى يكون بعدك عن تحقيق الهداية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعمال البر تثمر الهدى، أعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها من أعمال البر ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب أعمال البر فيجازي عليها، يجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء، إلى أن قال: فمن الأصل الأول قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: وهذا، أي هذه الآية، وما تتضمن أمرين، إلى أن قال الأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى مجملا، اهتدى إيش؟ مجملا، وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية، بعض الناس يظن الهداية لها نهاية، لا نهاية لها. قال: فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد، كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية
ما دام في مزيد تقوى، وكلما فوت حظا من التقوى من المراتب، كلما فوت حظا من التقوى فاته حظه من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. فالإنسان على نفسه بصير. خامسا، في ذكر المأثور عن سلف الأمة وعلمائها في الحث عليها. هذا الباب، أعني فيما جاء عن سلف الأمة وعلمائها في هذا الباب، كثير لا يمكن حصره، وهو باب واسع. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: لم يزل السلف الصالح يتواصون بها، يوصي بعضهم إيش بعضا، لم يزل السلف الصالح يتواصون بها. ثم ذكر أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ثم قال: ولما حضرته الوفاة، لما حضرت الصديق الوفاة وعهد إلى عمر، دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال لعمر: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وهذا الأثر الذي أشار إليه الإمام ابن رجب أخرجه ابن أبو نعيم في الحلية. وذكر أيضا أبو ابن رجب رحمه الله أن عمر، هذه وصية الصديق في خطبته ووصيته لعمر من بعده، قال: وكتب عمر، أي أوصى عمر، كتب عمر إلى ابنه عبد الله فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، وجلاء قلبك. أخرج هذا الأثر عن عمر أبو عبيد في الخطب والمواعظ. قال: واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، الواعظين بالتقوى، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. فنقول: اللهم آمين. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خطب الناس فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فقال له: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي مسند ابن الجعد أن الإمام شعبة ابن الحجاج أراد الخروج، يعني السفر، فأتى شيخه الحكم ابن عتيبة فقال له: ألك حاجة توصيني بشيء؟ لك حاجة تريدها؟
قال أوصيك بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، حيث قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وكتب ابن السماك رحمه الله إلى أخ له كتابة فقال أما بعد فأوصيك بتقوى الله تعالى الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الإمام الثوري رحمه الله إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسندهما عن الإمام علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري أن علي بن المديني قال ودعت أحمد بن حنبل، كان خارجا في سفره، قال ودعت أحمد بن حنبل في بعض الألفاظ أنه أراد الخروج إلى مكة، ودعت أحمد بن حنبل فقلت له توصيني بشيء؟ قال نعم أوصيك بشيء، توصيني بشيء؟ قال نعم، اجعل التقوى زادك، اجعل التقوى زادك، وانصب الآخرة أمامك، انصب الآخرة أمامك، فمن فعل ذلك فقد فاز وربح. هذه جملة من آثار سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يوصون بهذه الكلمة العظيمة ويتواصون بها. قال ميمون بن مهران رحمه الله لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، فيكون عنده من الورع ما يتقي به ماذا؟ الشبهات. الخاتمة، وهي آخر ما في هذا اللقاء المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، لعله ظهر لكل ذي لب مما سبق التذكير به ضرورة أن يقوم المرء وأن يجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله جل وعلا قولا وعملا، ليحصل السعادة والفلاح والفوز والنجاح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. إذا ما قمت بأمور الله جل وعز بطاعته واجتناب مناهيه والقيام بهذه الحقيقة المهمة في حال الرخاء والصحة والدعة، فإذا ما نزل بك مرض أو فاقة أو جائحة عاملك الله باللطف في حال الشدة، فاقترب من الله وفر إليه تفز برضوانه وبما يمن به عليك من ماذا؟ من الطمأنينة والاستقامة
وصلاح السيرة والسريرة. قال الإمام شيخ الإسلام في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. قال: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، فإنها الدين إيش؟ كله. ولكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر ما قال رحمه الله. لتعلم يا عبد الله أن الله جل في علاه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الله معك وهو ناصرك فلا ضير عليك ولا حزن عليك أبداً. تأمل بارك الله فيك فيما سأذكره من قصة أختم بها. تأمل ما جرى مع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في محبسه، ومنه في وفاته. قال العلامة المقريزي رحمه الله في المقفى الكبير أنه في يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان سنة 26، يعني 726، السادس من شعبان، اعتقل بقلعة دمشق الإمام شيخ الإسلام بعدما حضر إليه الأمير بدر الدين ومعه مرسوم من السلطان بذلك، يسجنوه يعني يأخذوه. قال: ومعه مركوب، هذا الأمير جاء ومعه مركوب ليحملوه عليه. قال: فأظهر السرور شيخ الإسلام، أظهر إيش؟ السرور. وقال: أنا كنت منتظرا لذلك، وهذا فيه خير كثير. ركب هو ومعه الأمير إلى القلعة، إلى سجن القلعة، وذكروا أنه أقام معه في السجن، أقام معه أخوه زين الدين عبد الرحمن أخو شيخ الإسلام بإذن من السلطان، السلطان أذن له أن يدخل مع أخيه ليخدمه. طيب لماذا سجنوه وجاء الأمير وجاء هذه جاءت الجموع؟ لماذا سجنوه؟ لماذا أخذوه؟ قال المقريزي رحمه الله: وكان سبب هذه الكائنة الحادثة فتوى وجدت بخطه. ما هي الفتوى؟ المنع من السفر وإعمال المطي إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، لا تشد الرحال يعني لزيارة الأضرحة وغير ذلك، وفتوى أن الطلاق الثلاث بكلمة يرد إلى واحدة. هذه أقاموا الدنيا وجاءوا وسجنوه بسببه. قال: وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني بحبس جماعة من أصحابه بسجن الحكم، حتى طلابه يلا شيلوهم أيضا واسجنوهم معه. وكان ذلك بإشارة نائب الشام القائم على نائب الشام، وعزر جماعة على دواب، حملوهم على دواب طافوا بهم يشهرون بهم، ونودي عليهم: هؤلاء كذا، هؤلاء كتشهير في الطرقات ها. ثم أطلقوهم إلا شمس الدين ابن قيم الجوزية، فإنه حبس في القلعة ما أخرجوه. وفي يوم الاثنين 19 من جماد الآخرة سنة 28 و700، ذاك كان في 26، هو حبس آخر حبس فيه ومات سنتين من 26 إلى 28 و700.
قال أخرج ما كان قد اجتمع عند ابن تيمية مما كان يكتبه ويؤلفه ويجيب عليه رحمه الله بالمكان الذي هو فيه معتقل بقلعة دمشق من الكتب والكراريس والأوراق ومن أدوات وأوراق وأقلام، ومنع من الكتابة ومن قراءة الكتب، لا يكتب لا يقرأ، ممنوع أن يقرأ وممنوع أن يصنف أي شيء في العلوم أبدا، لا تقرأ لا تكتب لا لا لا ولا شيء. وحملت كل هذه الكتابات في مستهل شهر رجب من القلعة إلى مجلس الحكم، وضعت في خزانة في المدرسة العدلية. كم كان عدد الذي الكتب هذه التي عنده وما كتبه؟ نحو من 60 مجلدا و14 ربطة كراريس. هكذا عودي رحمه الله على ماذا؟ على هذه الفتوى ونحوها من رده على الأباطيل. لا تصنيف لا قراءة لا مطالعة لا تكتب لا تنظر لا لا لا. أقول أما وفاته رضي الله عنه ورحمه فأمرها عجيب، وذكرها غير واحد من أهل العلم، ومنهم تلميذه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في البداية والنهاية، وذكر أنه حضر مع شيخه المزي رحمه الله حين وافت المنية شيخ الإسلام وكشف عن وجهه ونظر إليه وقبله رضي الله تعالى عنه. ومن هؤلاء العلماء أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، والمقريزي في المقفى الكبير، وابن العماد في شذرات الذهب، وابن مفلح في المقصد الأرشد وغيرهم. وهو أن الإمام شيخ الإسلام مكث في سجن القلعة من شعبان 26 و700 حتى 20 من شهر ذي القعدة 28. مرض رحمه الله في آخر أيامه نحو 24 يوما، ولم يعلم كما قال ابن رجب رحمه الله، لم يعلم أكثر الناس بمرضه ولم يفجأهم إلا موته، يعني خبر موته. وكانت وفاته رضي الله عنه في سحر ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة 28 و700. وذكروا أن مؤذن القلعة ذكره على منارة الجامع، وتكلم به الحرس على الأبراج، يعني نادوا أن شيخ الإسلام قد مات، أن ابن تيمية قد مات، فتسامع الناس بذلك. وأصبح الناس وقد اجتمعوا حول القلعة من كل مكان، من أماكن بعيدة، قالوا حتى أهل الغوطة والمرج، قالوا ولم يطبخ أهل السوق أو الأسواق شيئا، ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح في أول النهار. وفتح باب القلعة، وصارت الدولة حين وفاته رضي الله عنه في يعني في ارتباك، وكان نائب السلطان غائبا خرج عن البلد ليصيد، فجاءه في محل صيده صاحبه نائبه على القلعة فعزاه في وفاة ابن تيمية وجلس عنده. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، اجتمع عند الشيخ في القلعة خلق كثير من أصحابه يبكون ويثنون عليه رضي الله عنه. قال وأخبرهم أخوه، أخبر من حضر، أخوه زين الدين عبد الرحمن، أنه قال أنه ختم هو والشيخ
منذ أن منعوه من الكتابة وغير ذلك أنه ختم هو والشيخ منذ دخلا القلعة 80 ختمة، وشرع

0: وبارك على رسوله الأمين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حقيقة التقوى في الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: سماحة الشيخ، أبعث إليكم بهذه الرسالة طالبا من سماحتكم حفظكم الله إلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب. يقول: وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج بسبب أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلبهن. أرجو نصيحة لهؤلاء تتعرضون فيها أيضا إلى عضل البنات والتحجير وما فيهما من إثم وفساد، جزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل تضمن سؤاله فقرات: الأول، تعنت بعض الآباء واشتراطهم على الأزواج مهورا غالية تثقل كواخل الشاب ويعجزه لأنه لا يستطيعها، موظف عادي مرتبه على قدر حاله، تكاليف الزواج كثيرة، استئجار المنزل، الوليمة، تبعات الزواج، إضافة إلى المهر الذي يدفعه كاملا، ولا شك أن هذا ثقل ومشقة على كثير من الشباب، مما أدى إلى إعراض كثير من الزواج أو ذهابهم إلى خارج البلاد للبحث عما يكون أقل مهرا. وثانيها العضل، عضل الفتيات عن الزواج. وثالثها التحجير المرأة وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة إلى آخر ذلك. نقول أولا يا إخواني، يا أيها الآباء الكرام، أوجه نصيحتي لكم فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأوصيكم برعاية الأمانة وأدائها على وجه المطلوب، وأذكركم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب الكريم، إن من نعم الله عليك أن يختار لبناتك من في خير لهن في أمر الدين والدنيا، وأن يتقدم لخطبتهن من هو مرضي في دينه وأخلاقه، كفء كفاءته في دينه وأخلاقه وآدابه الحسنة وسمته وطيب أفعاله. هذا من نعمة الله عليك، فإذا ظفرت بها بواحد من هؤلاء فاحمد الله على النعمة، وعض عليه بالنواجذ، وساهم وساعد في الزواج. وإياك أن يسيطرك الطمع والجشع الذي سيطر على كثير من الجهلة. إذا تقدم الشاب المسلم ذو الكفء في الدين والأخلاق لا عيب فيه، لا في دين ولا خلق ولا معاملة، رده ذلك الأب المتعنت قائلا: إن المهر قليل، تدفع لي 20,000 وغير ابنتي تعطى 50,000 60,000 أو 100,000، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، ليست ابنتي أقل شأن من غيرها، لماذا تنقصها وغيرها يعطى أكثر من ذلك؟ هذه مصيبة وبلية، هذا تصرف خاطئ، تصور خاطئ. إياك أن تقتدي بأولئك الذين أسرفوا، إياك أن تقتدي بهم. احمد الله أن جاءك الكفو الذي خطب ابنتك، فاقبل ما جاءك منه، وإياك أن ترده معللا بأن غيره يدفع أكثر منه. لا تنظر هذا، انظر إلى الرجل إلى أخلاقه.

0: إلى سيرته إلى أعماله، فاحمد الله على هذه النعمة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الآباء إنه صور أيضا خاطئ، يقول: هذه الفتاة أنفقت عليها 20 سنة في حياتها، أريد أن أخذ كل مهرها وأبالغ في المهر لأسترد العوض الذي أنفقت عليها. لو قدرت نفقتي عليها منذ ولد الآن لم يكن هذا المهر مقابل تلك النفقات، فكأنه عيال ما أنفق عليها إلا المعاوضة. وما يعلم هذا المسكين أن إنفاقه عليها حسنات له عند الله ودرجات له عند الله، لأنه أنفق على هذه الفتاة ورباها وأحسن تربيتها وأنفق عليها، فلا يرجو من الله الفضل. أما هذا لا، يقول: أنا أنفق أريد أن أخذ عوضا عما بذل. وثالثا منهم من إذا أخذ بنته قال: هي معلمة في المستوى الرابع أو الخامس، لا يمكن أدع تذهب سدى، لا بد أن أضع عقبة. فأقول للزوج: وقع على أن مرتبها لي، أو يفرض على البنت وكالة ليستلم مرتبها على قدره، قد يعطيها شيئا وقد لا يعطيها شيئا منه، إنما يمنع زواجها إلا إذا رضيت وأرغمها وأرغم زوجها أن مرتبها كله لهذا الأب الجاهل. يقول: كيف تذهب ابنتي تشتغل وتعمل بمرتب تأكله وزوجها وأبقى أنا لا شيء لي؟ هذا كله من الجهل. مال ابنتك هي أحق به، لك أن تأخذ ما يكفيك لكسوة نفقة إن كنت فقيرا، وإلا فالأصل حرمته عليك، ولا يحل لك أن تأخذ مالها بلا رضا منها. إن كنت فقيرا فخذ ما يكفيك، وإلا فالأصل تحريمه عليك، وأن مالها خاص بها وبأولادها. فيا أيها الإخوان، كيف تصل بالناس الرذيلة إلى هذا المستوى؟ ومنهم من يمنع المرأة، لماذا؟ يقول: تبقى خادمة عندي وعند زوجتي، وأستغل خدمتها حتى إذا بلغت 40 زوجتها. كل هذا من التصرفات الخاطئة، من الجهل حقيقة، إنها جهل وقلة إيمان. أما العضل فالله جل وعلا حذر منه، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق رجل من الصحابة امرأته، فلما أراد أن يرجع منعها أخوها وقال: زوجناك بالأمس وطلقت ثم لن تعود. فأنزل هذه الآية وحرم على الولي أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها لما أراد استرجاعها إليه. فيا أيها الأب الكريم، اتق الله بابنتك، واحمد الله أن هيأ لها من تطمئن إليه ويحفظ تلك الأمانة ويرعى حق الرعاية. أما التحجر فهو أن بعض القبائل يقول: لا نزوج فتياتنا إلا لشبابنا، وإن تقدم من غير القبيلة أو العدد أحد لا يقبلونه، ولو أراد الأب قبوله لقام الجميع عليه بالإنكار والتشنيع. وهذا كله خطأ، فالمرأة لا تفرض على من لا تريد، لأن من شروط صحة النكاح رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المكره حتى تستأذن. فخلاصة القول أن منع البنات من اشتراط مهر زائد لأجل أن يأخذ أب، أن هذا شرط تعجيزي يجب علاجه وأن لا يمكن من ذلك. ثانيا، عضل المرأة ومنعها من الزواج تحت أي وسيلة مادية لا يجوز. ثالثا، تحجيرها وتخصيصها بأحد أفراد القبيلة وإن لم كفؤا لها، هذا كله لا يجوز. فلنتق الله ولنرعى الأمانة حق رعايتها. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. 40 حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
2: وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
3: هذا الحديث حديث عظيم أيضا، سماه بعض أهل العلم أم السنة، سمى هذا الحديث أم السنة، يعني كما في القرآن أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، فإن الحديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه إلى الله جل وعلا بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. فهذا الحديث يعود إليه كل السنة، كما أن قول الله جل وعلا في آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال طائفة من مفسر السلف: دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين، جميع الدين في هذه الآية، وجميع أصول الحديث النبوية في هذا الحديث. وهذا الحديث المعروف بحديث جبريل، وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا مقطعا ببعض الاختصار في الصحيحين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأنه في آخرها قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا نخلص منه إلى قاعدة مهمة، هي أن الاسم العام قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام، لأن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام منه الإسلام، الإسلام منه الإسلام، وهذا مهم في فهم الشريعة بعامة، لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته، يعني أحد الأقسام هو اللفظ ذاته وله نظائر. إذا وجد هذا فالاسم العام، فالاسم العام غير الاسم الخاص، ولهذا نقول الاسم العام للإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان ومع الإحسان. لهذا لم يلحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم فجعلوا الإسلام والإيمان واحدا، ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان، حتى عزى بعضهم هذا القول لجمهور السلف، وهذا ليس بالصحيح، فإن السلف فرقوا ما بين الإسلام والإيمان إذا كان هذا في مورد وهذا في مورد. إذا كان الإسلام والإيمان في مورد واحد، وأما إذا كان الإسلام في مورد والإيمان في مورد، يعني هذا في سياق وهذا في سياق، في حديث وهذا في حديث، فالإسلام يشمل الدين جميعا والإيمان يشمل الدين جميعا. فإذا هذا الحديث فيه بيان الإسلام في مراتبه الثلاث. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا مدح لهذه الصفة، وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية. أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذي سواد. وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها، وأمر بتكفين الموتى فيها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه لا يعرفونه في المدينة، وأتى بهذه الصفة الجميلة شدة سواد الشعر، ليس عليه يعني فيه أثر غبار أو تراب، وعادة المسافر أن يكون كذلك، وأيضا شديد بياض الثياب كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة، فكيف يكون ذلك؟ فإذا في قوله ولا يرى عليه أثر السفر إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، لهذا قال بعدها ولا يعرفه منا أحد. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام كان ربما أتاهم على صورة دحية بكلب أحد الصحابة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وهذا غير مراد هنا لأنه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه منا أحد، خلافا لمن قال غير ذلك. وهذا فيه التعليم، فإن جبريل عليه السلام أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب، ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعد. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير الأول يرجع إلى جبريل والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم، القرب من المسؤول، حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إيذاء، وأفهم للجواب. ووضع كفيه على فخذيه. هذه قيل فيها تفسيران، ووضع كفيه يعني جبريل على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. وقال آخرون له وضع كفيه على فخذيه، هذه على فخذي جبريل أيضا، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة، في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب مهم. فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب. قد ذكر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذته فيعطونه، وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما أو لا يكون مكتملا من كل جهاته، وذلك راجع إلى حسن أدب طالب العلم أو المتعلم. فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته وأكثر أدبا في لفظه وفي سؤاله، كلما كان أوقع في نفس المسؤول فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه، لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه. فهذا فيه أن نتأدب جميعا بهذا الأدب. فمثلا ألحظ على بعض طلاب العلم أو بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية، لا يسأله على أنه مستفيد، فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع ليس في وضع أدب، واحدة هنا والأخرى هناك، وجسمه أيضا يعني في استرخاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك، مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه. وهذه الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجيب، فإنك تريد أن تأخذ منه العلم، وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليه. ولهذا تجد أن بل أكثر أهل العلم لهم خواص، هذا من خاصته. هذه الخصوصية راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه، مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه في العلم، ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره، ويعطيه من تجاربه في الحياة وتجاربه مع العلم ومع العلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتأدب معه. فهذه نأخذها من حديث جبريل عليه السلام هذا، ونأخذها أيضا من قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، وهي حرية بالتأمل في آداب طلب العلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، هذا سؤال عن نوع من أنواع الدين، ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة، فسأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان إلى آخره. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي قوله أخبرني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، يعني أنه ينقل أيضا الخبر عن الإسلام، وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ للدين عن الله جل وعلا. قال: أخبرني، يعني اجعل كلامك لي خبرا، فأخبرني بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مخبر عن ربه جل وعلا في ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قد قال عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه جل وعلا. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذا التفسير للإسلام تفسير للأركان الخمسة المعروفة التي سيأتي إن شاء الله بعض بيانها في حديث ابن عمر الثالث الذي نشرحه غدا إن شاء الله. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق. الإسلام هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، ولم يجعل فيه الأعمال الباطنة أو بعض الأعمال الباطنة. ومعنى هذا أن الإسلام استسلام ظاهر، وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين وبإقامة الأركان العملية الأربع. والشهادة في نفسها لفظ فيه الاعتقاد والتحدث والإخبار الذي هو الإعلام، وعلى هذا فسر السلف كلمة شهد، فقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله ما معنى هل الله يشهد بمعنى أي شيء؟ يشهد بمعنى يعلم ويخبر. فإذا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة، فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عذر شرعي فإنه لا شهادة له، بل لا بد في الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه اللغة، وأيضا من حيث الدليل الشرعي لا بد فيها من الإظهار، وهو الموافق لمعنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. فإذا دخول الشهادتين في الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة راجع إلى معنى الشهادة، وهو أن معنى الشهادة الإظهار، يعني بعد الاعتقاد الإظهار والإعلام والإخبار. وهنا يأتي الاعتقاد، اعتقاد الشهادتين يرجع إليه، لأنه في معنى شهدة يرجع إليه أركان الإيمان جميعا. ولهذا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان، وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة. فالإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلما، هذا مشمول في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام. تشمل ثلاثة أمور، تشمل ثلاثة الأمور هذه. فالاعتقاد يرجع إليه أركان الإيمان الستة. فنخلص من هذا إلى أن الإسلام، وإن قال أهل العلم فيه أن المراد به هنا الأعمال الظاهرة، فإنه لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان مصحح له، وهذا القدر من الإيمان دلنا على استراطه لفظ أن تشهد، لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر، والاعتقاد في الشهادتين بأن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان بالله، وبأن محمد رسول الله يرجع إليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنة، وهذا الفرق بين المقامين لأجل ورودهما في حديث واحد. فالإسلام إذا اقترن مع الإيمان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة ومنها الشهادة، ومنها الشهادتان، ورجع الإيمان إلى الأعمال الباطنة. وإذا أفرد الإسلام فإنه يراد به الدين كله، وهو الذي منه قسم الإسلام هذا. وإذا أفرد الإيمان فإنه يراد به الدين كله بما فيه الأعمال. ولهذا أجمع السلف والآئمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد، يعني إذا أفرد. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان إذا جاء مستقلا عن الإسلام فإنه يعنى به الدين كله، يعنى به الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا أتى الإسلام في سياق مستقل عن الإيمان يعنى به الدين كله، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالة، فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة وجعل الإيمان للاعتقادات الباطنة. من أهل العلم من السلف أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا كما ذكرت لك غير صحيح. ومنهم أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان يختلفان، أن الإسلام والإيمان يختلفان ولو تفرقا أيضا، ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان صار الإسلام كما ذكرت لك للأعمال الظاهرة والإيمان للاعتقادات الباطنة كما دل عليه حديث جبريل هذا. نقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، مع أنه متعلق بالاعتقادات، والإسلام عند أهل السنة والجماعة لا يطلقون العبارة بأنه يزيد وينقص مع أنه متعلق بالعمل الظاهر، فكيف يكون هذا؟ واضح الإشكال؟ الإيمان يعلقون بالاعتقادات الباطنة ويقولون يزيد وينقص، والإسلام في الأعمال الظاهرة ولا يقولون فيه أنه يزيد وينقص. والجواب عن هذا الإشكال أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين كما جاء في حديث مثلا وفد عبد القيس حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر أمور الإيمان وقال وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وهذا نوع من الأعمال. فإذا الأعمال باتفاق السلف داخلة، يعني من أهل السنة، داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان كذلك فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فإنه يرجع في هذه الزيادة إلى الاعتقاد ويرجع إلى الأعمال الظاهرة. وهذا يعني أن الإسلام يزيد وينقص، لأن الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان القلب وإيمان الجوارح، وإيمان القلب اعتقاده وقوة إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الناس ليسوا فيه سواء بل يختلفون، منهم من إيمانه كأمثال الجبال ومنهم من هو أقل من ذلك وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان تزيد أيضا وتنقص، فكلما زاد زاد إيمان العبد وكلما نقص نقص إيمان العبد، وينقص الإيمان بالمعصية أيضا ويزيد بترك المعصية. بعض أهل العلم أيضا يقول الإسلام أيضا يزيد وينقص، على اعتبار أن الإسلام هو الإيمان في دلالته على الاعتقاد والعمل، أو في دلالته على الأعمال الظاهرة، فإن الأعمال الظاهرة أيضا تزيد. الإسلام ويزيد معها الإيمان. كيف يزيد معها الإسلام؟ لأن الإسلام استسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام فيه استسلام لله بالتوحيد، وهذا داخل في الشهادتين أو تدخل فيه الشهادتان، وهذا إذن يزيد الناس فيه وينقص استسلامهم لله بالتوحيد، مختلف يتفاوتون فيه، والانقياد بالطاعة أيضا يتفاوتون فيه. إذن من أطلق هذا القول فلا يغلط، قد أطلقه مرة الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة والنقصان عن الإيمان دون الإسلام، لأن في ذلك مخالفة للمرجعة الذين يجعلون الإيمان الناس في أصله سواء، يعني في اعتقاد القلب، وإنما يتفاوت الناس عندهم في الأعمال الظاهرة. فتقيد السلف بلفظ الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة الذين جعلوا الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب، وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم وأهله في أصله سواء، فيعبرون عن الإيمان بأنه هو الذي يزيد وينقص دون الإسلام، لهذا فيؤخذ بتعبيرهم ولا تطلق العبارة الأخرى لأنها غير مستعملة عندهم، مع أنها إن أطلقت فهي صحيحة إن احتيج إليها. قال صدق، يعني في جوابه عن مسألة الإسلام، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه لفت الانتباه، انتباه الصحابة إلى هذه المسائل، كيف يسأل ويصدق؟ فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا حسن، ليستفيد منه الآخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل، وتصديقه له دال على هذا بوضوح. ففي هذا أن المتعلم يأتي للعالم بمعرفته بما يسأل لإفادة غيره، وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعي. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاء جاءت في القرآن أيضا، منها خمسة المتتابعة جاءت في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي أربعة، وقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر جاء قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن وصول هذه الأركان هذه جاءت أيضا في القرآن. وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان، والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. أركان الإيمان ما معنى كونها أركانا؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي لكم أن تنتبهوا لها، أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، لم يرد أن للإيمان أركانا، ولا أن للإيمان أن للإسلام أركانا، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا الأصل، وهو أن التعبير عن هذه بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم في أن هذه هي الأركان، وفهمهم صحيح بلا شك، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه. فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا، إذا تخلف ركن الإيمان باليوم الآخر ما قام البناء، لأن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا، يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا، لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. وهذا يورد علينا إشكالا، وهو أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة، والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام جميعا من أركان الإسلام أنه ليس بمسلم، واتفقوا على أنه من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا. وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث، فينبغي أن تفهم خاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق به وما يتعلق بها، أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص، وإنما النصوص التي تحكم على ما أتى العلماء به من اصطلاحات، يعني أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص، وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات. فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي على الاصطلاح ففهمنا ذلك. وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام، تخلف الحج مثلا والصيام، فإن أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم، بل قالوا هو مسلم لأنه شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأنه أقام الصلاة مثلا، واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها، يعني ولم يأتي بها دون جحد لها، مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان. فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة، وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف فيه منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأصيل. فإذا نقول يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فما هو القدر المجزئ؟ وهو الذي من لم يأتي به صار كافرا، فهذا هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله، قدر مجزئ في الإيمان بالرسل، قدر مجزئ في الإيمان بالكتب، قدر مجزئ في الإيمان باليوم الآخر والقدر إلى آخر. أما الإيمان بالله فهو ثلاثة أقسام: إيمان بالله بأنه واحد في ربوبيته، وإيمان بالله بأنه واحد في ألوهيته يعني في استحقاقه العبادة، وإيمان بالله يعني بأنه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر المجزء من الأول أن يعتقد أن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود، يعني أنه هو الخالق له المدبر له المتصرف فيه، خالق له مدبر له ومتصرف فيه كيف يشاء، على الربوبية. بالإلهية بأنه لا أحد يستحق العبادة أو شيء من أنواع العبادة، لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة من الخلق، بل الذي يستحق هو الله جل جلاله وحده. والثالث أن يؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل لها بصفات المخلوقين، ودون تعطيل له عن أسمائه وصفاته بالكلية، أو جحد لشيء من أسمائه وصفاته بعد وضوح الحجة فيها له. هذا القدر المجزي من الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة القدر المجزي أن يؤمن بأن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم الملائكة، عباد يأتمرون بأمر الله جل وعلا، مربوبون لا يستحقون شيئا، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هذا القدر هو الواجب. فإذا قال لا أنا ما وجود ملائكة ما شفت أحد، فهذا انتفع عنه أصل هذه، انتفع عن هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو قال أنا ما أعلم ميكال هذا، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة، لأنه يقول أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا ملائكة، لكن ميكال ما أعرف هذا ميكال. فيبلغ بالحجة فيه في آية البقرة من كان عدوا لله الآية التي فيها ذكر ميكال، ويبلغ بما جاء فيه، فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من الأركان. إذا في قدر مجزئ وهو الذي يجب على كل أحد، وقدر يتفاضل فيه الناس واجب أيضا مع العلم، فكلما علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به إلى آخره، وهذا واسع، وكلما علم شيئا واجبا من ذلك زاد أجره وثوابه وإيمانه ويقينه. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، وقدر المجزئ أن يؤمن لأن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم الملائكة، عباد يأتمرون بأمر الله جل وعلا، مربوبون لا يستحقون شيئا، وأن منهم جبريل، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هذا القدر هو الواجب. فإذا قال لا أنا ما وجود ملائكة ما شفت أحد، هذا انتفى عنه أصل هذه، انتفى عن هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو قال أنا ما أعلم مثال هذا، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة، لأنه يقول أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا ملائكة، لكن ميكال ما أعرف هذا ميكال. فيبلغ بالحجة فيه في آية البقرة، من كان عدوا لله الآية التي فيها ذكر ميكال، ويبلغ بما جاء فيه، فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من الأركان. فإذا في قدر مجزئ وهو الذي يجب على كل أحد، وقدر يتفاضل فيه الناس واجب أيضا مع العلم، فكلما علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به إلى آخره، وهذا واسع، وكلما علم شيئا واجبا من ذلك زاد أجره وثوابه وإيمانه ويقينه. الإيمان بالكتب، القدر المجزي منها أن يعلم، يعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بأن الله جل وعلا أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه جل وعلا، وأن منها القرآن الذي هو كلامه جل وعلا، هذا هو القدر المجزئ منه من ذلك. وما بعد ذلك أن يؤمن بالتوراة، قد يقول أنا لا أعرف التوراة، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئا بدليله بنصه وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الدين يجب عليه أن يؤمن بهذا القدر المجزئ، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. وكتبه ورسله، الإيمان بأن، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد، لأن الله جل وعلا أرسل رسلا لخلقه، وأن هؤلاء الرسل موحى إليهم من الله جل وعلا، وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فيؤمن به عليه الصلاة والسلام ويتبعه. فهذا هو القدر المجزي، وما بعد ذلك أيضا يكون واجبا بقدر ما يصل من العلم، وفيها أشياء أيضا مستحبة في تفاصيل. طبعا هذا الحديث قد ندخل فيه العقيدة كلها ويطول الكلام، لكن ننبهك على أصول في فهم هذه الأحاديث. واليوم الآخر، القدر المجزي منه الذي يتحقق به قيام الركن، أن يؤمن بأن الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس، يعودون إليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربهم، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن المحسن يدخل الجنة، وأن المسيء يدخل، يعني الكافر يدخل النار، وأن المسلم يدخل الجنة. هذا القدر واجب ركن، وما بعد ذلك يكون بحسب العلم. والقدر، يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، بأن يؤمن، هذا هو القدر المجزئ، بأنه ما من شيء يكون إلا وقد قدره الله جل وعلا، بمعنى أنه سبحانه علم هذا الشيء قبل وقوعه، وعلمه بذلك أول، وأنه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ويغني عن اعتقاده الكتابة قبل العلم بدليلها أن يؤمن بالقدر السابق، يعني أن القدر سابق، فيشمل ذلك، يشمل اعتقاده أن القدر سابق العلم، علم الله جل وعلا والكتابة، لأن الأقسام الآتية مقارنة أو لاحقة وليس سابقة. ويؤمن أيضا بأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء إلا والله جل وعلا هو الذي يخلقه سبحانه، فيخلق جل وعلا جميع الأشياء كما قال الله خالق كل شيء. فإذا الإيمان بالقدر إيمان بالقدر السابق وبمشيئة الله وقدرته وخلقه لإنفاذ القدر السابق، هذا قدر واجب لا يصح الإيمان بدونه، وهو الركن فيه، أن يؤمن بسبق القدر وفيما يتعلق بالمقدور الواقع، يعني بالقضاء الواقع، يعتقد أنه بمشيئة الله وخلقه لهذا الفعل. يعلم أن مراتب الإيمان، مراتب القدر الأربعة وتفاصيل ذلك، هذا بحسب ما يصل إليه من العلم، فمنه واجب ومنه مستحب. إذا تقرر هذا، فالإيمان الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي يكون قرينا للإسلام كما فسرت لك، يراد به الاعتقاد الباطن. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان، انصرف الإسلام إلى عمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان إلى الاعتقادات الباطنة. لهذا نقول إذن لا يتصور أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام، فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسلامه، ولو لم يكن عنده ذلك القدر ما سمي مسلما أصلا، فلا يتصور مسلم بلا إيمان، فكل مسلم عنده قدر من الإيمان، وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي ذكرت له، وكل مؤمن عنده قدر مصحح من الإسلام، قدر من الإسلام مصحح لإيمان، فإنه لا يقبل من أحد إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا إيمان. فإذا قلنا هذا مسلم، فمعناه أنه وجد إسلامه الظاهر مع أصل الإيمان الباطن، وهو القدر المسلم. إذا تقرر هذا، فنقول الإيمان يتفاوت أهله فيه، ولتفاوت أهله فيه صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، أو صار المؤمن أعلى مرتبة من المسلم، لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق فيها الإسلام والقدر وما معه من القدر المجزئ من الإيمان وزاد على ذلك، فيكون إذن إيمانه أعظم، أرفع رتبة من إسلامه، لأنه اشتمل على الإسلام وزيادة. فلهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أحد الصحابة أعطي فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فعادها عليه الصحابي وقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فهذه قولها أو مسلم فيها دليل.

0: فإذا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان الستة بالقدر المجزئ منه ليس هو المراد بذكر هذه المراتب، لأنه داخل في قوله وشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ وما هو أعلى من ذلك، لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والمؤمن أعلى رتبة من المسلم. السلف تنوعت عباراتهم في الإيمان وأنواعه، فقال الطائفة منهم الإسلام الإيمان قول وعمل، وقال الطائفة الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال آخرون الإيمان قول وعمل ونية، وهذا مصير منهم إلى شيء واحد، وهو أن الإيمان إذا أطلق أو جاء على صفة المدح لأهله يعني في النصوص أو في الاستعمال، فإنه يراد به الإيمان الذي يشمل الإسلام. الحظ هذا إذا أطلق قلنا الإيمان ولم نذكر الإسلام، أو جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع الإسلام فإنه يشمل الإسلام أيضا لدخول العمل فيه. فنقول هنا تنوعت عباراتهم، فقال بعضهم الإيمان قول وعمل. من قال هذا فإنه يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وقول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب وعمل الجوارح هذا هو العمل، وقول اللسان هو القول. فرجع إلى أنه قول وعمل واعتقاد، لأن الاعتقاد داخل في قول من قال قول وعمل، فالاعتقاد داخل في القول لأن المراد به قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده. من قال وهم كثير من السلف قول وعمل ونية، يريد بالنية قول وعمل ونية، يريد بالنية ما يصح به الإيمان، فزاد هذا القيد تنبيها على أهميته بقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: 40 حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان،
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: ما حكم التنكيس في القراءة في الصلاة؟ هل يبطلها؟ وما حكمه إذا وقع عمدا من صاحبه؟
4: أما قراءة الآيات فلا يجوز أن تقرأ في الركعة الواحدة قراءة منكسة، لا بد أن تكون الآية تلو الآية. لا يقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ربنا آمن الرسول ما أنزل من ربه إلى آخره، وهكذا. أما أن يقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية أول سورة البقرة فلا حرج، أما أن يقرأ في الركعة الأولى السورة إذا جاء نصر الله ويقرأ في نفس الركعة بعد سورة النصر سورة رأيت الذي يكذب بالدين فلا حرج في ركعة واحدة. ترتيب السور لا يجب في الركعة الواحدة ولا في الفريضة الواحدة، وترتيب الآيات يجب أن يكون في الركعة الواحدة مرتبة، لكن لو قرأ آيات من آخر السورة في الركعة الأولى

0: وقرأ آيات في الركعة الثانية من أول السورة فلا حرج. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء، لم يتبعها بآل عمران، فختمها ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، وذلك في ركعة واحدة، والله أعلم.
1: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام،
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: يقول في رسالته عن النوم في المسجد: إذا كان الإنسان في المسجد ويريد أن ينام، فإذا وضع رجله لجهة القبلة هل يجوز أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إذا نام الإنسان في المسجد ووجه رجليه نحو القبلة، نقول لك لا بأس به إن شاء الله ولا مانع منه، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة إذا كان قريبا منها كراهية التنزيه. أما مثل في حالة مسجدكم في جدة، فتوجيه الرجلين نحو القبلة وما أشبه ذلك كله لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم، والله أعلم.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل،
1: شفاء العليل
0: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: ما الفائدة التي نجنيها من تكفير من تهاون وتكاسل في أداء هذه الفريضة؟ هذا هو سؤاله، وهو سؤال مثير للسؤال.
3: أما الفائدة فالناس يعلمون ما هي منازل الكفار في الآخرة، ويعلمون ما هو التعامل معهم، فمن كفر لا تحل له الزوجة المسلمة، ولا يرث مورثيه المسلمين، ولا يحل إنكاحه إلا أن يكون نكح، ولا يصلح وليا على أولاده المسلمين، ولا يصلح وليا في عقد نكاح ابنته وأخته وقريبته، ولا العهد له، ولا وفاء ولا ذمة، لأن من خان المولى جل وعلا الذي نعمه تترى على العباد حري أن يخون سائر الناس إذا تمكن، ولأنه إذا تساوى من يصلي ومن لا يصلي، ما الفائدة من قيام الأديان وإرسال الرسل وقد نعى الله على أمثال هؤلاء؟ يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم. فيا سبحان الله، نقول من لا تفوته صلاة ولا يخرج منه سوء على الناس ولا يفرط في أمر من أمور الله، نقول إنه مثل من لا يؤدي فريضة ولا يرعى ذمة ولا يحاسب على كرامة الإسلام؟ معاذ الله أن نخالف القرآن نصا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، كيف تحكمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي مؤمن تقي مواظب على الصلاة نقي مع من لا يرعوي عن الغيب ولا يتورع عن جريمة ولا يترك خمرة ولا يتنزه عن فاحشة ولا يؤدي فريضة؟ معاذ الله أن نقول هذا مسلم وذاك مسلم. لا يجتمع في دين الله من لا يقيم للإسلام وزنا مع من يقوم بواجبة الدين خير قيام. والله
0: شفاء العليل،
1: شفاء العليل
0: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.

0: على القرآن والسنة.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
1: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الذي هو حق
2: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
2: وقفنا فضيلة الشيخ في الدرس الماضي عند بعض الأحاديث، في حديث أنس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نأتي إلى رواية لأنس: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخره.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان قد يكون مؤمنا بالله لكنه لم يجد حلاوة الإيمان، لأن من وجد حلاوة الإيمان قل أو امتنع أن يرتد عن دين الإسلام، إنما يرتد من لم يجد حلاوة الإيمان. قد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه لم يصل إلى مرتبة حصول حلاوة الإيمان في قلبه. وحلاوة الإيمان لها علامات بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك كان المؤمنون الصادقون يعذبون على أن يرتدوا عن دينهم فلا يرتدوا عن دينهم، يصبرون على الضرب، يصبرون على التعذيب، يصبرون على السجن، يصبرون، ولكنهم لا يرتدون عن دينهم لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان. نعم.
2: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
0: نعم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: من أحب في الله، يحب الناس المؤمنين في الله، لا من أجل طمع دنيا أو من أجل قرابة أو ما أشبه ذلك، وإنما يحبهم في الله لأنهم إخوانه في الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله، أبغض الكفار والمنافقين وأبغض المعاصي والعصاة، كل على قدر جريمته. أما من لا يحب إلا من يعطيه شيئا من المال، ولا ويبغض من لا يعطيه شيء من المال، فهذا من أمور الدنيا وليس هذا من الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، الموالاة هي النصرة والتأييد والمحبة، فيناصر المؤمن.

0: ويدافع عنهم، والى في الله وعاد في الله، لا يعادي أحدا لأنه لم يعطه شيئا من المال، لم يعطه مطلبه، وإنما يعاديه في الله لأنه كافر، لأنه منافق، لأنه عاصٍ لله ورسوله، فهو يعادي في الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية يكون وليا لله سبحانه وتعالى. فالله له أولياء، الله جل وعلا له أولياء، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله لهم مكانة. ومن هم أولياء الله؟ هل هم من يتخذهم القبوريون ويتقربون إليهم بالعبادات يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ لا، أولياء الله وصفهم الله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين فهو ولي لله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله حقا، لا من تدعى لهم الولاية لله وهم من أفسد الناس ومن أكفر الناس كما عليه المخرفون والمشعوذون. يتخذون أولياء من الشياطين أحيانا، يتخذون أولياء من مردة الجن يسمونهم أولياء، وهم أعداء الله ليسوا أولياء الله. فيجب التنبه لهذا الأمر، ما كل من قيل إنه ولي الله يكون كذلك، حتى ينظر هل تتحقق فيه هاتان الصفتان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
0: نعم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المحبة. فإذا تقطعت المحبة فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله، تقطعت بهم الأسباب، كما فسرها ابن عباس بذلك: تقطعت بهم الأسباب، قال: المحبة التي بين المؤمنين، بعضهم لبعض، تولي بعضهم بعضا، ومحبة بعضهم لبعض مهما تباعدت أماكنهم وأزمانهم. فالمؤمنون جميعا كلهم من أول الخليقة إلى آخرها كلهم أخوة في الله عز وجل، يتحابون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
1: المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: أولا، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
0: نعم، تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفس، تحبه محبة مقدمة على محبة نفسك. لما قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لمن أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله، لا أنت الآن أحب إلي من كل شيء وحتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتحب الرسول أكثر مما تحب نفسك، تحب والديك وأولادك وأقاربك، لأن الرسول له فضل عليك في هدايتك وفي بيان الحق لك، وفي أنه صلى الله عليه وسلم تركك على الطريق الصحيح ودلك على الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم، تحبه من أجل ذلك. نعم.
1: المسألة التالية أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
0: نعم، قد يكون نفيا لكل الإيمان وكامل الإيمان، وقد يكون نفيا لكمال الإيمان لا لأصله. ومنه ما جاء في هذا الباب أن المحبة تدل على كمال الإيمان، ومن فقد شيئا منها فلا يكون كافرا بل يكون ناقص الإيمان. نعم.
1: المسألة الأخرى أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
0: نعم، المؤمنون كثيرون لكن قل منهم من يجد حلاوة الإيمان، هذه درجة رفيعة، وهذه إنما تدرك بما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
1: حلاوة الإيمان هل هي حسية أم معنوية؟
0: معنوية. حلاوة الإيمان معنوية وليست تتلذذ بالإيمان، تتلذذ بالإيمان وتحبه. نعم.
1: أعمال القلوب أو أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها،
0: كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجد عبد طعم الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك ما جاء في بقية الآثار أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب إخوانه المؤمنين محبة إيمان وأخوة إيمان. هذه علامات الإيمان الصادق وعلامات حلاوة الإيمان، من بلغها بلغ حلاوة الإيمان. نعم.
1: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
0: نعم، لقول ابن عباس، وقد صارت، ابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يتحابون ويتباغضون على أمر الدنيا، من أعطي من الدنيا رضي ومن لم يعطى لم يرضى، ومن أعطي من الدنيا أحب المعطي ومن لم يعطى يبغض الناس ويبغض إخوانه المؤمنين لأنهم لم يعطوه شيئا. هذا دناءة، هذه دناءة في المحبة. فالمحبة يجب أن توضع في أشياء لها قيمة ولها فائدة عاجلة وآجلة. نعم.
1: المسألة الأخرى تفسير الآية: وتقطعت بهم الأسباب.
0: نعم، تقطعت بهم الأسباب أي المحبة كما بيّنها المفسرون: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. الأسباب هي المودة الإيمانية. نعم.
1: المسألة الأخيرة: هل وعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه؟
0: كون الإنسان يحب هذه الثمانية لا يؤاخذ عليه، لكن إذا قدم محبتها على ما يحبه الله ورسوله فهذا هو المتوعد. ولئن كان آباؤكم، وإلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم.
1: إذن لو يعني سئلنا عن الضابط في المحبة يا شيخ صالح،
0: كما بيّنتها الأدلة في هذا الكتاب، الضابط في المحبة أن يحب غير الله محبة عبودية بخضوع، يحب ما المخلوق محبة خضوع وانقياد، هذه المحبة الشركية. أما أنه يحبه ولا يخضع له فهذه لا طبيعية، لا يؤاخذ عليها. يحب الإنسان زوجته، يحب ماله، يحب ولده، لكنه لا يخضع لهم، يقدم طاعة ويقدمهم على محبة الله، على ما يحبه الله ورسوله. نعم.
1: الشيخ الله يحفظك، يعني محبة الإشفاق والرحمة والعطف من أي الأنواع دي؟
0: طبيعية، هذه طبيعية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أخيرا يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل تكون محبة فيها قربة إلى الله؟
0: حب النساء والطيب هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية ليست محبة عبادة، لكن جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه اللي محبته للصلاة أكثر من محبة النساء والطيب والملاذ. تلذذ في الصلاة أكثر مما يتلذذ في بهجة الدنيا وملاذ الدنيا، يجد فيها لذة في الصلاة، يجد فيها لذة أكثر من اللذة في تناول الشهوات المباحة. نعم.
1: نريد أن نختم هذا الدرس في هذا الباب يا شيخ، تفضل في كلمة أخيرة.
0: نعم، هذا يحث المسلم على أن يتفقد نفسه فيما جاء في هذا الباب وأن يطبقه على نفسه، هل تتحقق فيه هذه الصفات فيشكر الله على ذلك، أو لم تتحقق فيستدرك الأمر ويتوب إلى الله ويتنبه لنفسه. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم وأفدتم في هذا الدرس المبارك من دروس التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى،
0: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع بين فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبين فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل،
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المخطرات؟
9: الحقن نستطيع أن نقول قسمان، أغلبها لا تخطر، قسم منها هو الذي يخطر. هذا القسم إذا عرف، عرف القسم الأول. القسم المخطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضا أو كان سليما. في الإبرة هذه التي تعلق، التي لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي، شو اسمها؟
8: جلوكوز.
9: ما بيطلع بيدي الفضة. المهم هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق، فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه. هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر، ما سوى ذلك لا تفطر. كل إبرة سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر، فذلك مما لا يفطر. فالإبرة المغذية هي التي تفطر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
8: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، من فتاوى الحرمين الشريفين.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل، ذكرتم أن أنواع الظلم ثلاثة، يقول ذكرتم الأول هو الشرك بالله، والثاني ظلم الناس بجميع أنواعه، وما هو الثالث الذي لم تذكر؟
10: الثالث هو ظلم الإنسان، قلت النوع الثالث هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه دون الشرك، أي معصية الإنسان ظلم نفسه فيها، من حق الله ارتكب معصية لكن ما فيها ضرر على أحد فهي معصية لله، مثل أن يقصر في صلاة الجماعة، أو مثل حلق اللحى، أو تطويل الثياب، التطويل المذموم الذي جاء فيه الوعيد، أو أي عمل معصية لله لكن ما فيه ضرر على أحد وهو دون الشرك، هذا قل أنه ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه لكن دون الشرك.
4: قل السائل، رجل جامع زوجته في نهار رمضان دون رضاها، قل ما هي الكفارة، وهل على الزوجة كفارة إذا كانت غير راضية؟
10: إذا كانت دافعت عن نفسها وأجبرها وعجزت فليس عليه إلا القضاء والإثم عليه، وعليه هو القضاء والكفارة والتوبة إلى الله.
4: يقول إذا كانت الكفارة الإطعام، هل يجوز إخراجها لشخص واحد أو عدد من الأشخاص أقل من 60؟
10: إذا لم يجد فنعم، أما إذا وجد فالأولى تعميم النفع أفضل.
4: الإطعام هو أول شيء؟
10: أول شيء العتق، لكن العتق يعني الآن شبه معدوم إلا أن يشاء الله، قد يوجد في بعض البلدان كما نسمع، لكن المهم أن العتق غير متوفر، فالآن يصير أول شيء الإطعام، فمن لم يجد فالصيام، لا أول شيء العتق ثم الصيام، صيام شهرين متتابعين، آخر شيء الإطعام إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين.
4: وقال إذا كان الإطعام، وهل يجوز إخراجه نقدا؟
10: لا، أي كفارة لا يجوز ما دام ذكر طعام يعني طعام، فلو كانت القيمة مقصودة وكافية ومجزئة لما سكت عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يسكت ولا يترك البيان عند وقت الحاجة، مثل زكاة الفطر، فلا يجوز أن تخرج القيمة أبدا، لا بد أن تشتري وتوزع كما أمرت.
4: قل السائل، إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان الفجر، فهل يصلي صلاة غير ركعة الفجر، أي السنة الراتبة، مكتفي بهما فقط؟
10: لا لا، لا تصلي غير ركعتي الصبح، فلا يشرع غيرها حتى تشرق الشمس، فهي تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء، وهي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
4: يقول السائل، هل يلزم على من أتى مكة لصلاة فيها أن لا يدخلها إلا محرم؟
10: إذا قصد الإنسان مكة من أجل الحج والعمرة يجب أن لا يتعدى الميقات، أول ميقات يمر به إلا وهو محرم، أما إن قصد مكة لغرض من الأغراض ما قصد حجا ولا عمرة، مثل معاملة لك ذهبت تراجعها، أو ذهبت لدراسة تتردد عليها بين حين وآخر، أو صاحب السيارات التكاسي وأمثالهم، أو تاجر، هذا لا يجب عليهم أنهم كلما دخل يحرموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وعددها وعينها قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، معناه المفهوم منه أنه إذا لم يرد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ومقاتلا دخل بدون إحرام، يعني ما قصد لا حج ولا عمرة. لكن لما انتهت المعركة وانتهت معركة حنين وفرغ عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وأخذ عمرة.
4: يقول السائل: هل مسألة حلق اللحية من المسائل الخلافية؟ لأن بعض الناس الذين يحلقونها عندما يقال لهم ذلك يقول المسألة فيها خلاف.
10: لا لا أبدا، المسألة ما فيها خلاف، هذه فيها نصوص ثابتة، ولكن الخلاف حسب الأهواء. إذا أنه ما أراد يربيها ويحافظ عليها ويكرمها جاء بالخلاف من نفسه، أما النصوص ما فيها خلاف، هذه فيها نصوص، واللي فيها نصوص ما فيها خلاف، كل خلاف يخالف النص فهو مرفوض.
4: يقول السائل: ما حكم أن يغمض عيناه أثناء السجود عند الدعاء الصلاة؟
10: هذا ليس من السنة، بل هو مكروه ولا ينبغي الإنسان أن يفعله ما لم يكن هناك حاجة، أما أن يكون في مكان فيه تراب أو في غرب غبار أو شيء الأرض خشنة ربما يعني يدخل بعينه شيء يؤذيه، أما كذا عبثا فقط أو رغبة فلا ينبغي.
4: يقول السائل: بعض الناس في بعض الكفارات كفارة الجماع في رمضان أو كفارة اليمين يذهب إلى الإطعام وهو مستطيع للذي قبله، هل له ذلك؟
10: الله عز وجل قال: فمن لم يجد، فمن لم يستطع، ما دام قال فمن لم معناه انه ما يجزئ الدرجة الثانية حتى يعجز عن الأولى. المسألة بالترتيب: كفارة اليمين ذكر الرب عز وجل ثلاث بالتخير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير، أي واحد يقدم ويكفي، إما تطعم أو تكسو 10 أو تعتق عبدا أو أمة، هذه مخير. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فكونك تجد طعام وتروح تصوم لا ما كفرت، وهكذا في جميع الكفارات. فمن لم، إذا مسألة فيها ترتيب لا بد من الترتيب، ولا تجزئ الثانية حتى تعجز عن الأولى.
4: يقول السائل: ذكرتم في جواب سابق أن في رجل نذر أن يذهب مع جماعة التبليغ ثم تبين له أنهم على غير منهج سوي فترك ذلك النذر، أن ليس عليه شيء، هل لا تلزم الكفارة أيضا؟
10: عليه كفارة يمين، كل نذر لا يمكن الوفاء به فعليه كفارة يمين.
4: يقول السائل: ما حكم الكتابة في المصحف الخاص بالشخص لبعض المعاني في الفراغات الموجودة في المصحف ليس على الآيات؟
10: أخشى أن يكون في ذلك تلبيس على من يقرأ المصحف فيما بعد، وخلط وإدخال أشياء في الآيات ربما القارئ لا يفرق، والأولى كما ذكرت قبل ذلك أن يكون معك مفكرة دفتر صغير في جيبك، فإذا أشكل عليك وأحببت أن تكتب شيء حتى لا تنساه تثبته، والمصحف تصونه من أن تدخل فيه ما ليس منه.
4: يقول السائل: بعض الناس يضع المصحف على الكرسي الذي يجلس عليه ويقرأ القرآن، هل في ذلك بأس؟
10: المصحف ما دمت تستطيع أن تحمله بيديك فلك الشرف ولك الفضل والجزاء والثواب من الله أن تعرف قدره وتحترمه، لأن القرآن كلام رب العالمين، وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك، فلا تضعه على شيء إلا إذا عجزت، فاجعله على كرسي أمامك أو على طاولة، أما أن تضعه في الأرض أو تضعه على كرسي مبتهن فهذا لا ينبغي وليس من حق القرآن. وأخبث من هذا من نسمع أنه يحمل القرآن والنعال في يد واحدة.
4: قل السائل: المأموم إذا ذهب عليه ركن ماذا يفعل؟
10: الركن يتفاوت، إذا كان ركنا قوليا فلعل الإمام يتحمله مثل فاتحة ما تمكنت، أو تقرأ التحيات وسلم الإمام قبل أن تكمل الصلاة على النبي، فإما تكملها بسرعة وإما يتحمل الإمام، لكن الأركان الفعلية إذا لم تأتي بها إن كانت عمدة فالصلاة كلها باطلة، وإن كانت سهوا فعليك أن تأتي بركعة بديل للركعة التي تركته منها، فلا يتحمله الإمام. ما ركعت، ما سجدت، ما جلس بين السجدتين، ما جلس للتشهد، الإمام ما يتحمل الأفعال.
4: يقول السائل، سائل من السودان، يقول: إنسان فعل فتنة بين فئة من الناس وكذب ووقع في الغيبة والحلف الكاذب، يقول: فما هو الواجب عليه لكي يتوب، مع أنه لا يستطيع أن يتحلل من هؤلاء الأشخاص الذين تكلم فيهم؟
10: هو الواجب عليه أن ينقض ما فعل وأن يصلح بدل ما كان أفسد، هذا هو الواجب. لكن عاد عجز فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والدعاء لهم، وإذا كان سب أحدا ظلما وعدوان فعليه أن يمدحه ويذكره بالخير وأمره إلى الله، ما نحكم أنه قطعا خلاص يكفر عنه، لكن عليه أن يجد ويجتهد.
4: يقول السائل: ما هو دليل حلق الشارب؟ كيف يوجه من قال أن القص هو السنة؟
10: لما ورد أهين الشوارب صار يحتمل إهانتها بالقص كما جاء في حديث آخر، ويحتمل الحلق، فلذلك بعض العلماء قال إن إهانتها تكون في حلقها كما تكون في قصها، فهذا والله أعلم هو المفهوم والذي قال به بعض العلماء.
4: يقول سائل: ما هو حد اللحية طولا وعرضا؟
10: اللحية على كل حال هو من العارضين إلى من حدر من الذقن، أما الشعر الذي في الحلق فهذا ليس من اللحية، وأما في الخدين فمنهم من يرى أنه ملحق بالعارضين فلا يحلق، ومنهم من يأخذ الشعر الذي في وسط الخد ما دام أنه يترك العارضين لا يمسها مع اللحية، فهذا تحديدها والله أعلم.
4: أقول السلام: ما حكم صيام أيام البيض والاثنين والخميس؟
10: هذا من أفضل الأعمال، جاء الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام 3 أيام فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وأما صيام الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم.
4: يقول السائل: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان وغيره 11 ركعة، فما حكم الزيادة على ذلك؟
10: الزيادة ليس فيها بأس، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يخصه أنه ما كان ينقص عن ذلك، وأحيانا يصلي 13، ولكنه ما حدد ذلك لأمة بحيث أنه لا يزيدون، لا، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فإذا تزودت فلا مانع، لكن خير الأعمال وأحوبها إلى الله أدومها وإن قل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، فلذلك له 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها أبدا، 17 ركعة الفرائض، 23 نوافل، منها 12 ركعة الرواتب، ومنها 11 ركعة الوتر، وإن صلى الرواتب 10 صلى الوتر 13. هذا الذي يداوم عليه دائما وأبدا ولا يترك 40 ركعة. أما التطوع المطلق ما له حد، تحية المسجد أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو ركعتي الطواف ونحو ذلك، هذا ما له حد.
4: يقول السائل: إذا كان أخي بالنسب تزوج أختي بالرضاعة، فما حكم ذلك؟
10: إذا لم يكن له هو علاقة بالرضاعة، لا هي رضعت من أهلكم ولا أنت رضعت من أهلي مالك علاقة، فلا بأس بذلك، لأن الحرمة بالرضاعة ما تنتشر بإخوان الراضع، إما تنتشر بفروعه هو أولاده، أما إخوانه ما لهم علاقة.
4: يقول السائل: ما رأي الإسلام فيما تفعله النساء والرجال أيضا عند البقيع من دعاء وسجود؟
10: على كل حال السنة عند زيارة المقابر معروفة، إذا أتيتم المقابر أو زرتم المقابر أو مررتم فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء المأثور الثابت، والمقصود من الزيارة الاتعاظ والتذكر والترحم على الأموات. وأما ما يحدثه الناس من صلاة أو سجود أو صراخ أو على ذلك فكل ذلك من الأمور الممنوعة ولا يجوز فعلها ولا الإقرار عليها لا من الرجال ولا من النساء. وأما النساء أصل ممنوعة من زيارة المقابر، لعن الله زيارة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
4: يقول السائل: من من أهل العلم الذين لم ينصحوا بالذهاب مع جماعة التبليغ؟ هل هناك من أهل هذه البلاد من قال ذلك؟
10: نعم، منهم الشيخ الفوزان والغديان الله يرحمه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز يقول رحمه الله، يقول: إن كان معك علم تريد أن توجههم وتعلمهم وتفيدهم وإلا لا تصحبهم.
4: يقول: من جامع زوجته بدون إنزال هل عليه الجنابة؟
10: نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فعليه الغسل وإن لم ينزل.
4: يقول السائل: أخ هاجر من فرنسا وله أمه هناك ثم أسلمت وعليها دين، هل يجوز له أن يرجع إلى فرنسا لمدة قليلة ليجمع مال الدين ويسدد الدين عن أمه ثم يرجع إلى بلاد المسلمين مع أمه؟
10: هذا هو الواجب، احمد الله الذي هداها وأسرع إليها حتى تقضي دينها وتهاجر بها من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا هو الواجب عليك ولا تتوانى.
4: يقول: هل يجوز تأدية العمرة مع الحج إذا لم يكن الشخص يستطيع دفع تكاليف العمرة؟
10: هذا هو الأصل، الأصل أن تؤدي العمرة مع الحج، لكن لو حصل لك يعني عمرة قبل سواء في نفس السنة أو غير أو في سنة أخرى طيب زيادة خير، لكن كونك تعتمر مع الحج تكون قارن أو متمتع هذا هو الأصل وهذا هو السنة.
4: يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعتمر عن آخر وليس بينهما قرابة؟
10: قرابة ليست شرط، إذا كنت ستنوب عنه بعد أن تكون اعتمرت أو حججت عن نفسك وتريد أن تنوب عن أي إنسان مسلم ميت أو بحكم الميت لا يستطيع أبدا أن يأتي فلا بأس، أما أنك تذهب وتأخذ عمرتك ثم تخرج إلى التنعيم وغيره تقول أنا اعتمرت عن فلان، لا، هذه صورة فقط، يعني صورة عمرة لكن لا فضل لها ولا فضيلة وليست من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما اعتمروا مرتين في آن واحد ولا خرجوا من مكة ليعتمروا أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام كل عمراته من مواقيت أفقية. نعم.
4: يقول: ذكر صاحب كتاب تنبيه الغافلين أن المرأة إذا صلت ولم تدعو لزوجها ردت عليها صلاتها حتى تدعو لزوجها، هل ورد بذلك حديث صحيح؟
10: الظاهر أن هذا كذاب والله أعلم.
4: يقول السائل: أن بعض من ينتسب إلى العلم يطعن في الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه الراوي حديث لا يفلح قوم ولوا أمره من امرأة، أنا الحديث في صحيح البخاري، فما القول في هؤلاء؟
10: على كل حال إن سب الصحابة إن لم يكن كفر فإنه من أكبر الكبائر والأقرب له الكفر، لأن الله عز وجل قد ترضى عنهم لا سيما أهل بدن وأهل الشجرة أهل بيعة الرضوان والسابقون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء الله ترضى عنهم وأثنى عليهم، فمن سبهم فقد عارض القرآن ومن عارض القرآن فقد كفر. وأما أبو بكر ما جاب شيء من عنده، لأن المرأة لها حقوق ولها ولاية تليق بها تختص بها، أما ما كان من شأن الرجال فالمرأة لا تقدم له أبدا ولا تكلف به، ولا ينبغي لنا أن نتجاهل الحق والحقيقة ونكابر. نعم.
4: قل السائل: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟
10: على كل حال لا شك أن هناك من علم من يرى أنه نبي ومنهم يرى أنه رجل صالح، وهذا على كل حال لا يضيرك الجهل به ولا ينفعك العلم به، لكن إن كان نبيا فيجب الإيمان به كغيره من الأنبياء، لأن لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان. وأما إذا كان رجل صالح فعلى كل حال صلاحه لنفسه، والعبد الصالح يجب الاقتداء به، وهذا ما يضر كونك عرفت أنه نبي أو صالح أو رجل صالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين:
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة.
11: هل السترة واجبة للمصلي؟ لأن بعض الناس يقول إنها ليست واجبة.
12: السترة واجبة، لكن الصلاة لا تبطل بعدمها، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يضع أمامه سترة ولو قلت، وأوامره صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، والوجوب يختلف، تارة يبطل العمل إذا لم يحقق المرء ما جاء به الأمر، وتارة يكون غير تام ذلك العمل إذا كان الإنسان يقدر على تمامه، وأما إذا كان لا يستطيع إكمال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يؤاخذ العبد على ترك شيء يعجز عن القيام به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
5: فائدة في دقيقة.
2: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
13: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
14: أحسن الله إليكم، تقول: هل يعد من الغيبة لو ذكرت إنسانا ولم أذكر اسمه، لم أذكر فيه وصف يعرف به ولا يعرفه أحد ممن هو جالس في المجلس، كقول هناك شخص في كذا وكذا؟
15: الجواب: اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا، وترويض اللسان على ما يقرب العبد إلى الله جل وعلا خير من ترويضه على ما يكون محرما أو يكون وسيلة إلى استعمال الإنسان المحرم. فما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتكلم بالغيبة، سواء تكلم بالغيبة عن شخص معروف أو تكلم بالغيبة عن شخص غير معروف بالنسبة للسامع ولكنه معروف بالنسبة للمتكلم؟ فالإنسان يعود لسانه ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك من الأقوال الطيبة، ولا يعوده مثلا الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والقول الباطل والأيمان الكاذبة وما إلى ذلك. وبالله التوفيق.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
13: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
17: أحيانا أشعر بوحشة في قلبي وضيق وضنك، وتزيد هذه الوحشة والضيق هما في قلبي، وأقول في نفسي هذا الشيء مقدمة لدخول النار، فهل هذا صحيح؟
18: هذا خطأ، بل هذا الشيء مقدمة لكفارة الذنوب، فإن الإنسان ما يصاب بهم ولا غم ولا ألم إلا ويكون ذلك إما كفارة ذنب وإما رفعة درجة، ما لم يعترض العبد على المعبود ويستنكر عليه ويتسخط على قضائه وفعله جل وعلا فإنه يأثم. هذه الهموم التي تصيب الناس المسلم والغم والحزن الذي يؤلمه، هذا إما كفارة ذنب وإما رفعة درجة إذا صبر، والصابرون يرفعون أجرهم يوم القيامة بغير حساب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: ذات الوشاح تغنت وانثنى الطربا، وأشغلتك بلحظ يشتكي التعبا، فبت تشرب من كأس الهوى جذلا، حتى سكرت فجزت النجم والشهبا، في سكرة العشق لم تبرح تغوص بها، فأسلمتك بوادي الخزي منقلبا، لم تعشق المجد لم تكلف بطلبته، ولو فعلت لحزت العز والحسبا، والعلم أثمن شيء أنت حامله، لو كنت تنصف

أصل الأصول هو الإخلاص فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنل أربا وعالج النفس واحملها وإن كرهت وابذل لنيل مقامات العلا سببا لازم مراقبة المولى وخشيته وارجع لربك واستعصم به هربا بل خشية الله أصل العلم قد أثرت هذه المقولة عمن أحرز الرتبا أعن ابن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء ونجم الشيخ ما غربا واخفض جناح

تأنف وكن رجلا في الحق لا تغش بعد العفة الريبا واهجر تنعم أهل الزيف تلك حلا تؤنث الطبع ترخي الحس والعصبا من اللباس تزين ولتكن وسطا لا جالبا سخطا لا مظهرا كذبا لا تجلسن بناد فيه مفسد.

سلكت طريق العلم مجتهدا فلتستمع إن أردت البحث والطلب، خذ بالأصول وأتقنها فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا، وابدأ بمختصر واحفظه.

دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تكسب سوى نصبا. قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضوابط فاجمع كل ما صعبا على طريقة

ثم في الست التي اشتهرت وهكذا سر لليل المبتغى خببا وفي اصطلاحاته خذ نخبة حسنت

والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يفري بحنكته الشيء الذي صعبا، ولترع شيخك بالتقدير واستمعا إليه ولتجمع التحصيل.

لتأخذ عن شيخ تلازمه، فإنما أبرك الأعمال ما طلبا. واجعل لنفسك للأبحاث تذكرة.

واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلب، تعهد الحفظ من وقت لآخر إذ بعض

العلم فهي خطى، من غيرها لن يكون الفن مقتربا. العلم يهتف بالأعمال، فالتزما ما يقتل.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فضائل الصحابة
2: والسادة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: ما زال الكلام متعلقا بفضائل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد علمنا أمس الماضي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نالته بركة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأربع دعوات: اللهم أكثر ماله، أطل عمره، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد نالتني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثر المال، كثر الولد، طال العمر. قال: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة، أنا أتحين وأنتظر أن يقبل الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ليدخلني الجنة. ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الجنة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مبارك، دعاءه مستجاب، من نالته

دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نال الخير، فلقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الناس، دعا لأنس، دعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، اللهم علمه التأويل، فأصبح أنس بن عبد الله بن عباس بحرا في العلم، الصحابة يرجعون إليه، بل كبار الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في أمر من الأمور عادوا إلى قول عبد الله بن عباس، لأن بركة الدعوة قد حصلت. وهنيئا له، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة تصرع، يصيبها صرع، فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها حتى لا تصرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك. فإذا دعا لها لا تصرع، وإن شئت صبرت وتكون لك الجنة، أنت مخيرة، اختاري بين أحد الأمرين، إن أردت الدعاء دعوت ويرفع الله عنك هذا البلاء، وإن شئت بقي هذا الصرع، هذا المرض، ولكن يكون ذلك سببا لدخولك الجنة. المرأة آثرت الجنة، لأن الحياة الدنيا زائلة وأيامها قليلة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو عاش المرء ما عاش على هذا الكوكب الأرضي، لنفرض أنه عاش 100 عام، 120 عام، 150 عام، بعدما تجاوز 60 من العمر، كل يوم في تدهور ورجوع إلى الوراء، بل إذا بلغ 40 من العمر بعد ذلك يبدأ الانحدار والنزول، لا يأتي يوم إلا والذي بعده أضر وأشر، فكيف بمن بلغ 80 أو بلغ 100 أو زاد على ذلك، أصبح عالة على غيره، أصبح منبوذا مكروها، لا زوجة تريد ولا ولد ولا قريب ولا حبيب، بل ربما إن الولد يريد أن الأب يموت حتى يرثه ويأخذ ماله، المرأة تريد أن يموت علها تتزوج زوجا آخر لأنه لا نقي ولا شحم فيه بعد هذا العمر الطويل. الدنيا زائلة، على العاقل أن لا يغتر بها، وإنما عليه أن يجعلها مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. الله جل وعلا حبانا هذه المدة، وأفسح الله تعالى لنا في هذه الأرض الأيام التي يفسحها الله حتى نغتنم لنسعد في الآخرة. وأما الآخرة فإن الله تعالى سماها حياة الحيوان، الحياة الباقية السرمدية التي لا تزول أبدا، خالدين فيها أبدا، خلود. ولكن هذه الأرض، هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا، أمدها قليل زائل. لهذا المرأة المباركة العاقلة، لما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، اختارت الجنة، ويبقى معها المرض، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لكن سل الله تعالى لي ألا أتكشف، لأنها إذا صرعت وسقطت على الأرض ربما أن تبدو عورتها.
فهي لا تريد أن ترى عورتها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تتكشف، فكانت هذه المرأة وهي مرأة سوداء ولعلها حبشية، كانت تسقط على الأرض وتصرع ولا تتكشف. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول عندما يرى هذه الأمة السوداء، هذه المرأة السوداء، من أراد أن يرى أحدا من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. هذه كرامة أكرمها الله تعالى بها بدعوة رسول الله لها. ودعا رسول الله لعكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي له أنت منهم، أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديث أراه الله تعالى الأمم قبله، عرض الله تعالى عليه الأمم قبلنا، أراه الله تعالى النبي ومعه رجل ما آمن به إلا واحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، واحد 2 3 إلى 9 ما آمن بهم أقوامهم رغم أنهم دعوهم إلى الله. فرفع عن النبي سواد عظيم، أمة كبيرة، ظن النبي أنهم أمته. فقيل له يا محمد هذا موسى وقومه، وليس هؤلاء الذين رأيت العدد الكثير الجم، هؤلاء ليسوا أمتك، وإنما هم موسى ومن آمن معه. بعد ذلك رفع للنبي سواد أعظم. من السواد الأول قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سمع عكاشة هذا الكلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. أوقف النبي الأمر لئلا يقوم هذا وهذا وهذا وخامس وسابع وعاشر فيكون تسلسل، ولكن حسم النبي الأمر بهذا القول سبقك بها عكاشة. ما انتهى الأمر، الصحابة سمعوا أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ الذين ولدوا في الإسلام، الذين ماتوا لا يشركون بالله شيئا. أنواع هؤلاء 70,000 ما هي؟ نحن في حاجة إلى ذلك. الصحابة عقدوا مجلسا يتذاكرون ويسألون من هؤلاء 70,000. دخل النبي بيته وظل الصحابة يتدارسون الأمر،
وخرج النبي عليهم وهم جلوس يتدارسون يريدون أن يعلموا صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ليس بالأمر السهل. المحشر، الموقف، يوم يبعث الله الخلائق، تطاير الصحف، دنو الشمس إلى الخلق، يدني الله الشمس إلى الخلق في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا موقف عسير شديد. هذا الموقف ليس بالسهل. المرور على الصراط يؤتى بالنار ويقام الصراط على النار. الصراط كبري، الصراط جسر، لا بد أن يمر على هذا الجسر كل آدم، فإما أن يوبق في النار وإما أن يتجاوز الصراط. ويا سعادة من تجاوز هذا الجسر. النبي على جنبتي الصراط، الصراط على متن النار، على هذا الجسر كلاليب، هذه الكلاليب تعرف من تأخذ وتلقيه في النار. الذين يتجاوزون هذا الجسر جماعة يزحفون، جماعة تأخذهم الكلاليب، جماعة يمرون كالبرق، جماعة يمرون كأجاود الخيل، جماعة يمرون كالريح المرسلة. هذا الخبر أخبرنا به صاحب هذا القبر الموحى إليه من قبل الله، وهذا أمر لا بد أن يقع. يا عباد الله، يا خلق الله، يا من خلقنا الله لطاعته ولعبادته، ويا من أعارنا الله تعالى في هذه الأرض المدة التي أراد ليبتلينا، أنا امتثل، ألا نمتثل، أنا أتمر، أنا أقوم بالواجب، أنا أنتهي عما نهى عنه، أن أستقيم على أمره أم لا. جلوسنا على هذا الكوكب عارية، وبعد ذلك إما إلى مستقر رحمة وإما إلى الجحيم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، يعني ما من مخلوق خلقه الله تعالى منذ أبينا آدم إلى آخر من خلق الله لا بد وأن يتجاوز هذا الجسر، لا بد وأن يمر على هذا الصراط. كان على ربك حتما مقضيا. عندما تمر الخلائق النبي على جنبتي الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. إذن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا يا سعادتك. من هذا الصنف؟ أو من هم هذا الصنف؟ خرج النبي على الصحابة وهم يتدارسون الأمر فقال لهم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى من غيره.
لشدة اعتمادهم على ربهم، لا يطلب، ولكن لو رقى وقرأ عليه قارئ لا مانع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسترقي، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام جعلت تقرأ على رسول الله وتنفث في يديه، وبعد ذلك تأخذ يدي رسول الله وتمر به على جسده. لكن النبي يقول لعائشة أو لعمه العباس أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي اقرأ علي، لا، وإنما كان إذا مرض يقرأ هو على نفسه ويقرأ هو على غيره، لا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطير السوانح والبوارح، ولا يتتبعون الدور عندما يريدون عملا أو سفرا أو أمرا. كانت الجاهلية إذا أراد أحدهم أمر تتبع الدور، يريد أن يسافر، أن يبيع، أن يشتري، أن يتزوج، لا يفعل حتى يمر على الدور ويسمع ماذا يقال. ربما أن يسمع إنسانا يقول يا رابح، إذا سمع يا رابح مضى وفرح، وإذا سمع إنسانا يقول يا هالك يا خاسر انثنى ولم يمضي في الأمر، لم يعتمد على الله ولم يعلم أن الأمور بيد الله وأن جميع ما يجري علي وعليك كتب علينا ونحن في أرحام الأمهات، لا بد أن يمضي كما كتب الله، لا كلمة يا رابع ولا يا خاسر ولا يا هالك ولا يا ناجح ولا يا فائز، لا تقدم ولا تؤخر، وإنما على العبد أن يعتمد على الرب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. فهذا النوع الذي يتشاءم بالطير، وكانوا عندهم طير يأخذون الطير، فإذا أطلق الطير إن أخذ ذات اليمين فرح، إذا أخذ ذات اليسار ندم، يعني أن الطير هو الذي يعلم، أو أن يسمع البومة الهامة تنعق، إذا سمع البومة تنعق أو سمع الغراب ينعق خير خير، الخير ليس بيد الغراب وليس بيد الهامة وليس بيد الطير، وإنما الخير من عند الله وبيد الله. ولذا قال لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، لأن آخر العلاج الكي، إذا تعثر الداء ولم يعلم الدوام يعادل الكي، فمن اكتوى نقص يقينه واعتماده، ولذا لا يكون من السبعين الألف. لكن هل يجوز أن يكتوي أو لا يجوز أن يكتوي المرء؟ الجواب جاز له أن يكتوي، النبي كوى أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة صحابي جليل من السابقين في الإسلام، مرض فكواه رسول الله، ولو كان الكي لا يجوز لما كواه رسول الله، إلا أن الأمر هذا جائز ولكن ينافي التوكل ويقلل من قيمة الاعتماد والتوكل، وجواز التوكل شيء آخر، وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد عكاشة، المرأة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعمى يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له
حتى يبرأ، لا يريد أن يبقى أعمى، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي وأن يسأل الله جل وعلا المسألة التي علمها له رسول الله، والنبي نفسه دعا له، وكأنما برئ وكأنما حل من عقال، برئ وصار يبصر ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت تعلم الحديث، حديث سليك الغطفاني الذي دخل من باب شمالي من المسجد والنبي على المنبر، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. النبي على المنبر يوم الجمعة، ولما كلم الرجل رسول الله أصغى النبي له. تكليمنا للإمام يوم الجمعة والإمام على المنبر جائز، أنا أكلم الإمام أنت تكلم الإمام جائز، ولكن لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لك أن تكلمني أثناء خطبة الإمام. الإمام إذا كان يخطب وهو على المنبر يوم الجمعة، من تحدث يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. من لغى تكلم، حتى إن أهل العلم يقولون لو أن إنسانا عطس لا تقل له يرحمك الله، أو سلم عليك مسلم لا تجبه، لا ترد عليه السلام. أراد أن يصافحك يوم الجمعة والإمام يخطب لا ترد عليه حتى ينتهي الإمام من الخطبة. فإذا انتهى أخبرته بأنني لم أرد عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، بل إن من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى يوم الجمعة صار يلعب بالحصى أو بلحيته أو أخذ مسبحة صار يحصي بها، لا جمعة له، بمعنى لا ثواب له، وثواب يوم الجمعة معلوم. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، يعني أنك إذا حضرت يوم الجمعة وحضرت الجمعة الأخرى ما بين الجمعتين يكفره الله عنك من المعاصي. طبعا الصغيرة، الكبيرة لا بد من التوبة وزيادة 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها. الذي عبث بقلمه بلحيته بشاربه بثوبه بعبائه بالعصا بالحصى لا جمعة له، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كلم الرجل رسول الله ما لامه النبي، وللإمام يوم الجمعة أن يكلم أحد المستمعين. الإمام على المنبر يخطب، جاز له أن يكلم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد. لما؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره يخطب، وإذا برجل أعرابي دخل المسجد، وعندما دخل صار يقفز على أعناق الناس، يخطو على رقاب الناس، جاء متأخرا، المجيء متأخر، عمل سيء. لا آتي إلا إذا صعد الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر لا يكتب
أو لا تكتب الملائكة من حضر في ذلك الوقت. الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام ورقى على المنبر الملائكة طوت سجلاتها، فلا أكون أنا المتأخر ممن سجل في هذا الديوان هذا اليوم. إذن التأخير خسارة، وأيما خسارة. ثانيا، كان يخطو ويتخطى رقاب الناس والنبي على المنبر يراه، فتكلم رسول الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: يا هذا اجلس، فقد آذيت أو آنيت، تأخرت وآذيت، بل على من جاء متأخرا أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يأتي متأخرا ثم يريد أن يصلي في الروضة أو يريد أن يصلي في الصف الأول. الذين يصلون في الصف الأول يأتون من الساعة الثالثة ليلا عند أبواب المساجد يرابطون، حتى إذا فتحت الأبواب أتوا إلى الصف الأول. لكنني وأضرابي أتأخر إلى أن أسمع النداء، فإذا سمعت الأذان توضأت في بيتي بكل هدوء ورفق، وامتطيت سيارتي أو مشيت على قدمي، فإذا دخلت المسجد لا أريد أن أصلي إلا في الصف الأول، أتخطى رقاب الناس وآذي أو أوذي الناس وأضيق عليهم، بحيث أن الذي جاء مبكرا لا يعرف كيف يسجد ولا كيف يركع، وهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله. ولذا رد النبي على هذا الرجل الأعرابي وقال: يا هذا اجلس، فقد آذيت غيرك، حملت النعال بيدي وأنا أتخطى رقاب الناس. وربما أنني أتخطى رقاب الناس لا أطلب منه أن يفسح لي المجال، وإنما أقفز لأنني قوي جل، أقفز على هذا، أقع على رجل هذا، أوذي هذا، أضرب هذا وما إلى ذلك، وأنا أظن أنني قد اكتسبت خيرا، وهذا ليس من الخير في شيء. الشاهد: تكليم الإمام للمأموم جائز، تكليم المأموم للإمام جائز. أنا وأنت مصغون نستمع، لا يجوز لي أن أكلمك ولا يجوز لي أن تكلمني. سليك الغطفاني كلم رسول الله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا. يسكنون البادية، أعراب، يعيشون على الغيث، على الماء، على المطر، على الخير الذي ينزله الله تعالى من السماء. فإذا هلكت الأموال انقطعت السبل، هلكت الأموال، لا يوجد الغيث، لا يوجد المطر، ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ يحصل ما قال هذا الأعرابي. الأعراب البوادي لو وجد الخير والغيث والمطر والله ما أتوا إلى حاضرتكم وما عاشوا فيه، لأنه يرى أن البادية خير له من الحاضرة. ونحن نعلم وضع البادية والأعراب من قبل أوقات الخير والمطر والرزق والنعمة، والله إذا أتى ليبيع سمنه أو يبيع المتاع الذي أتى به يأتي ويدخل وفي ثوبه صبر، لا يريد أن يشم رائحة الحاضرة لئلا ينقل من المرض شيء. الحاضرة موبوءة،
وإذا قضى نهمته عاد إلى بلده وعاد إلى قريته وعاد إلى موضعه. ولذا يهتمون بالغيث ويسألون الله جل وعلا أن ينزل الغيث، والغيث يحتاج إليه الحاضر والباقي. فإذا لم يمن الله تعالى علينا بالغيث ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة رفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما أنهى النبي قوله اللهم أغثنا الثالثة إلا أنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس ناحية جبل سلع. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت وأمطرت. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا من يوم السبت إلى السبت الآتي، ما رأينا الشمس، ببركة دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر المطر طوال أسبوع. سليك جاء في يوم الجمعة الأخرى ودخل من الباب الذي دخل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وقال سليك للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا، يكفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فرفع الله جل وعلا عنهم الغيب. المقصود إن النبي دعا واستجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. دعا لأنس استجاب الله تعالى دعاء رسوله في أنس بن مالك. كثر ماله، طال عمره، كثر ولده، يرجو الله تعالى الرابعة. أما حديث اليوم فهو عن أنس أيضا وفي فضائل أنس. قال أنس: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. أنا ألعب مع الغلمان أمثالي. وفي هذا دلالة على أن أنس صغير يلعب مع الغلمان في سكك المدينة، مدينتكم هذه الطيبة المباركة. فسلم علينا، سلم علينا، سلم علينا. العبارة: أنا ألعب مع الغلمان، يعني مع أترابي الصبية الصغار. فسلم رسول الله علينا يعود على الغلمان، لا يقول قائل على الحاضرين الكبار، وإنما سلم النبي على الغلمان الصغار الذين كانوا مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى الدروس الحية وإلى الدرس العملي وإلى تواضع الكبار. كبار يتواضعون، أولاد صغار أسلم عليهم وأنا شايب، وهذا أنا غني، وهذا أنا رئيس، وهذا أنا أمير، وهذا أنا وزير، وهذا أنا مليونير. أسلم على الأولاد الصغار ليبلغ ما بلغ من درجة. والله جميع ما تبلغ إليه من مقام سام عال لا يساوي نعل رسول الله. وما ذلك؟ فسلم علينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرب يا أخي، جرب هذا السلام مع الصبي الصغار الذين هم حولك، سواء كانوا أولادك، أولاد الجيران، أولاد الأحباب، أولاد الحارة. جرب
إن سلمت عليهم مرة وثانية وثالثة أقول لك والله إن سلمت ومررت عليهم وهم يلعبون إن جاء مرورك وقفوا حتى تسلم ويردون عليك السلام، بعد ذلك ينطلقون في لعب. وإذا علوت أنا كبير أنا عظيم لا أسلم عليهم والله لا يبالون بي ولا بك، وربما أن الكورة يخبطونها على رأسي وعيني وعينك، لأنني لست بقدوة صالحة لهم ولست بقدوة صالحة لهم. ورحم الله شيخنا شيخا كبيرا من علماء هذا المسجد النبوي يسمى الشيخ البصيري رحمة الله تعالى عليه، ووسع الله تعالى له في قبره، يمر على الصبيان الصغار يسلم عليهم ويسلمون عليه ويصافحهم ويصافحهم يصافحون واحدا واحدا، يمر عند الأذان لا يثرب لا يمنعهم من اللعب، وإنما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه العبوا قليلا فإذا سمعتم الإقامة هيا بنا إلى الصلاة.

0: على وارتفع عليه. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. فاستوى استواء يليق بجلاله وعلو بقدره وقهره وذاته. فالاستواء لله نعلمه حقا لأنه قال: ثم استوى على العرش. فاستوى بمعنى على وارتفع، لكننا لا نستطيع أن نكيف ذلك الاستواء بأن نقول نوع الاستواء كذا، لكن نؤمن بأنه استواء حق وعلو على العرش. فهناك العلو وهناك الاستواء على العرش، فالله عال بذاته على عرشه، وأهل السنة مجمعون على ذلك، وأن منكر علو الله كافر كغلاة الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، وهذا جحود وإنكار للمحسوس. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، أي الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، وكل يطلب صاحبه حديثا، أي سريعا. ألا له الخلق والأمر. الأمر ما بعث برسل، والخلق إيجاد كل المخلوقات. تبارك الله رب العالمين. فأعرف الرب بالآيات الكونية والقدرية، وأعرفه معرفة تامة، ولذا أفردته بالعبادة. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، كما قال الله لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فطلب الرؤية لله في الدنيا مستحيلة، والأبصار غير مؤهلة وغير قادرة على ذلك، لكن في الجنة يرى المؤمن ربهم عيانا، ويعطيه من قوة الأبصار ما يستطيعون به النظر إلى وجه الله الكريم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان: الصلاة أهميتها وكيفية أدائها، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، تعلمون أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وتعلمون أيضا أين فرضت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة في السماء السابعة. وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى يحبها، ولهذا فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة لحبه إياها، ثم خففها الله على هذه الأمة رحمة منه إلى 5 في العلم، وهي 50 في الميزان وفي الأجر. ومن حب الله لهذه الصلاة شرع لها إقامة المساجد وبناءها، وشرع لها الأذان والإقامة

شرع لها الإمام الذي يصلي بالناس وهم يقتدون به في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي السلام. هذه الصلاة المباركة جعلها الله قسمين اثنين، فريضة ونافلة، وجعلها في الليل والنهار، وجعل القراءة فيها سرا وجهرا، وجعلها مشتملة على عدة عبادات، على القيام وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس بهيئة خاصة، وعلى الدعاء وعلى القراءة وعلى التكبير وعلى التسبيح وعلى التحميد وعلى التهليل وعلى الصلاة الإبراهيمية وعلى السلام وعلى الأذكار. صلاة عظيمة كريمة ومباركة، وأجورها عند الله عظيمة. يؤتى بذنوب العبد إذا قام إلى الصلاة فتوضع على ظهره، فكلما ركع وكلما سجد تنافرت عنه ذنوبه كما تتنافر الورق من الشجر، وكلما سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. وقبل ذلك الوضوء، إذا قام العبد يتوضأ فإنه كلما وصل عضوا من أعضاء الوضوء تناثرت ذنوبه، وإذا خرج من بيته إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه خطيئة. هذه الصلاة ينبغي العناية بها والاهتمام بها، وأن يؤتى بها كما شرع الله. فإن ذلك الرجل الذي صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخل بأحد أركانها وهو الطمأنينة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات وهو يقول له ذلك: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهو صحابي، فنحن من باب أولى، لسنا بصحابة، وهذا صحابي أخل في بعض أركانها، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي المرة الثالثة قال له: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير صلاة هذه فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة. وفي ذات مرة صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر في وقت صلاة فريضة، وصف أصحابه، ثم استقبل القبلة وكبر وهو على المنبر، يعلمهم الصلاة عمليا كما علمهم إياها قوليا، وقرأ وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع من الركوع وهو عليه، ثم نزل القهقرة، لم يستدبر القبلة، وإنما حافظ على استقبال القبلة لأنه شرط في صحتها في الفرائض وفي النوافل أيضا إلا في السفر إذا كان راكبا، حتى نزل إلى أصل المنبر إلى الأرض فسجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم رفع وعاد إلى المنبر. فعل ذلك في تلك الصلاة في كل ركعاتها، ثم لما سلم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي.
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الأول عن سهل متفق عليه، والثاني عن مالك ابن الحويرث رواه البخاري. صلوا كما رأيتموني أصلي، تعليم عملي من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأذكر من المواقف مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه، حين كنا في المدينة النبوية كان إذا جاء موسم الحج أذهب أنا وهو إلى المسجد النبوي، وكان يقيمني أمام الحجاج وهم ينظرون أصلي الصلاة العملية، وهو يشرح رحمة الله عليه بميكروفون يدوي. وكذلك فعلنا هذا بعد خروجنا إلى اليمن في أحد مساجد صنعاء، أقامني في ذلك المسجد أصلي والناس ينظرون وهو يشرح، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطلاب العلم وعامة الناس في أمس الحاجة إلى أن يصلوا صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها، ومع المحافظة أيضا على آدابها ومستحباتها والابتعاد عن مبطلاتها ومكروهاتها، حتى يخرج الإنسان من صلاته بأجر كامل. لأن المصلين كما جاء في الحديث منهم من ليس له من صلاته شيء، ومنهم من له من صلاته عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها إلى آخره، بحسب الإخلاص وبحسب حسن الأداء. إن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتعلمون أيضا أهمية الوضوء في الإسلام، وأنه شرط في صحة الصلاة، ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري. الطهور شطر الإيمان، وهكذا أيضا الوضوء شطر الصلاة. الوضوء شطر والصلاة الشطر الآخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ ثلاثا، قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على ثلاث صلوات للعضو الواحد فقد أساء وتعدى وظلم، مسيء في وضوئه مثل المسيء في صلاته. ذلك الحديث المعروف بحديث المسيء في صلاته، وهذا المسيء في وضوئه. والوضوء عبادة، والعبادة توقيفية، وبعض الناس يتوضأ ولا يبالي كيف يتوضأ، إسراف في الماء وتبذير وتجاوز لأعضاء الوضوء وزيادة في الأصلات إلا من رحم الله. وربما أخذ يستاك وبزوز الماء يصب، وهذا من الإسراف والتبذير. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما في الصحيحين: والصاع أربع أمداد والمد ربع الصاع. كان يتوضأ بالمد، المد ملع علبة حليب سير لك حق الأطفال، هذا مد. أربع أمداد يغتسل به، ومد يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يتعلم الوضوء الشرعي والطهارة الشرعية والتيمم الشرعي. وإن شاء الله أنكم قد عرفتم هذا، وإنما هذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام حين كان يعلم أصحابه عمليا أيضا اللبس بالصلاة. فإن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أي عند كل صلاة تلبس اللبس الطيب وتحرص على البعد عن الملابس الملونة والمزخرفة والمخططة. فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خميصة فصلى بها، فلما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني عن صلاتي. رد الهدية لأنها مخططة، فتحرص على أن تلبس اللبس في صلاتك الذي ما له خطوط ولا زخارف، إنما هو بلون واحد، وتلبس اللبس الجميل وتعتني بالوضوء وتعتني بإزالة النجاسة قبل ذلك، وتعتني بالسواك، وتعتني بالريحة الطيبة، وتزيل عنك الروائح الكريهة. إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه سبحانه وتعالى طيب يحب الطيبين. ثم إذا قمت إلى الصلاة فتعتني بمكانك في الصف إن كنت في فريضة، وإن كانت راتبة أو نافلة تحسن أداءها وتخلص النية لله، تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتحاول الابتعاد عن شواغل الدنيا وعن الوساوس وعن التفكير في أمر الدنيا. فإن الإنسان ما له من صلاته إلا ما عقل، بقدر ما تعقل وتحافظ على فكرك وعلى قلبك تنال الأجر. فتبتعد عن الصوارف، تبدأ بتكبيرة الإحرام وهي الركن الأول من أركان الصلاة، مد كفيك واستقبل بأصابع كفيك القبلة، ولك حالان: حال أن تجعل كفيك محاذيا لفروع أذنيك والآخر لمنكبيك، أحيانا هذه الحال وأحيانا هذه الحال، مع استقبال القبلة ببطون الكفين بدون تعويج. حاول أن تجعل كفك مستقيما سمحا مستقبل بهما القبلة قائلا: الله أكبر. هذه هي تكبيرة الإحرام وهي الركن الأول. ثم تضع يمينك على شمالك على صدرك، تضع يمينك على شمالك على صدرك، وتطأطئ رأسك قليلا، وترمي ببصرك إلى موضع سجودك. طأطئ الرأس قليلا وانظر إلى موضع السجود، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح وله ألفاظ، منها: وجهت وجهي إلى آخره، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة في الصحيحين إلى آخره، والأول عن علي عند مسلم. وأحيانا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. كل هذه واردة، وغيرها أيضا كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يكبر ترى على تكبيره الكسل، ويد هنا ويد هنا، ما في هيئة تشعر أنه داخل في الصلاة برغبة وشوق وفرحة وارتياح أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعبده ويعظمه ويطيعه ويخضع له حتى يأجره الله على صلاته الأجر العظيم. فتشعر من صلاة بعض الناس هداهم الله
صلاة ما هي كما صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الكسل، فيها الخمول، فيها التثاؤب، فيها عدم الحرص على الهيئات الشرعية، هيئة القائم وهيئة الراكع وهيئة الساجد وهيئة المتشهد وهيئة رفع اليدين وهيئة ضم اليدين على الصدر. الصلاة من مجموعة أعمال أقوال وهيئات وحركات، وبعد دعاء الاستفتاح تأتي بالاستعاذة ثم بالبسملة ثم تقرأ الفاتحة، وإذا كنت إماما فقرأها مقطعة آية آية، وقف على رؤوسها، وكذلك لو كنت مؤتما أو منفردا اقرأها آية آية، وقف على رؤوس الآية، وإذا انتهيت منها تقول آمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم تقرأ سورة بعد الفاتحة. الفاتحة قراءتها ركن في حق الإمام والمنفرد، واجبة في حق المؤتم، والسورة بعد الفاتحة سنة. فإن كانت الصلاة جهرية وأنت مؤتم فقرأ الفاتحة فقط ثم استمع لقراءة الإمام، وإن كنت منفردا أو كنت مؤتما في الصلاة السرية يستحب أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة ثم ترفع يديك للتكبير كما رفعتهما من قبل، حذو منكبيك أو حذو فروع أذنيك قائلا الله أكبر، فتركع وتضع كفيك على ركبتيك وتفرد أصابع كفيك كالقابض على الركبتين، وتسوي ظهرك فلا تجعله منكس مع الرأس يكون نازل ولا مرتفع، وإنما الظهر مع الرأس سواء، بحيث لو صب الماء على الظهر لاستقر كما جاء في الحديث. وفرق بين عضديك في الركوع، وإذا أنت في الصف فلا ضرر ولا ضرار بقدر السعة، وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الواحدة ركن وما بعدها سنة. وإذا قلت بعد التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو أيضا سنة، لكن لا تترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، لا تتركه، فإن هذا التسبيح واجب، ومن تعمد تركه بطل الصلاة، ومن نسي يجبر بسجود السهو إلا إذا كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنه، أما إذا كان إماما أو كان منفردا ونسي فلم يأتي بالتسبيح في الركوع أو في السجود فإنه ترك واجبا، يدرك بسجود السهو. وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد أن تسبح فهذا أيضا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوله في آخر حياته: يتأول سورة إذا جاء نصر الله إلى آخرها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع يديك كما فعلت في الأولى قائلا سمع الله لمن حمده.
ثم تقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد يجمعان بين التحميد بين التسميع والتحميد. الإمام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد، أي يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. وأما المؤتم فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمؤتم يكتفي بالتحميد. ويستحب أن تزيد على قولك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إما أن تقوله كاملا أو بحسب الاستطاعة. إذا سجد إمامك فاقطع هذا الذكر حيث وقفت، ثم واصل السجود مع الإمام. وقد اختلف أهل العلم في وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بعد الرفع من الركوع على قولين، قول بأنه يستحب والآخر بأنه لا يستحب. وممن قال باستحبابه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وممن قال بعدم استحبابه الشيخ الألباني رحمه الله. والمسألة واسعة إن شاء الله، أنتم طلاب علم، كما كان الشيخ مقبل يقول رحمة الله عليه، يقول من اقتنع باستحباب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع فلا حرج، ومن اقتنع بعدم استحبابه فالأمر واسع لا حرج إن شاء الله. ولهذا خير الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، خير المصلي بين أن يرد يديه إلى صدره وبين أن لا يفعل، فهي مسألة بحسب ما يترجح للإنسان، والأمر واسع والحمد لله. ثم تكبر للسجود. ورفع اليدين في أربع مواضع دائما، عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه الأربع المواضع يستحب لك أن ترفع يديك فيها دائما. ومختلف في المواضع الأخرى بين أهل العلم، بين قائل باستحباب الرفع أحيانا، وبين قائل بعدم استحباب رفع اليدين. وقد جاء في الحديث وذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، بأن المصلي إذا رفع يديه له عشر حسنات على كل موضع، عشر حسنات على كل إصبع حسنة، فلا تتهاون برفع اليدين مع هذا الفضل العظيم. 40 حسنة في الصلاة ذات التشهدين فقط لرفع اليدين، 40 حسنة، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تكبر في أثناء انحدارك للسجود. وهل تقدم اليدين أم الركبتين؟ جاء في هذا حديثان، حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين، وحديث أبي هريرة، وكلاهما في السنن. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، فيه الأمر. وذاك حديث فعلي. وفي سنده شريك القاضي النخعي في سند حديث وائل بن حجر، ولكن قد جاء له ما يشهد له. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، تقديم اليدين أفضل، وتقديم الركبتين أحيانا لا بأس عملا بالحديثين.
والصلاة صحيحة على أي حال، إنما الخلاف في الأفضل. فإذا سجدت فاسجد على الأعضاء السبعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه، هذان عضو واحد، الأنف والجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ومكن هذه الأعضاء من السجود، وضم أصابع كفيك، ضم أصابع كفيك واستقبل بها القبلة، لا تجعل كفك منحرفا مشرقا أو مغربا، وإنما وضع الكف حاول أن يكون مستقبل القبلة، وضع الكفين ومع ضم الأصابع، واضغط على أصابع قدميك، اضغط على أصابع قدميك حتى تستقبل بأصابع قدميك القبلة. بعض الناس ربما سجد على بنانة واحدة من قدمه، البنانة الكبيرة الكبرى، وعلى رأسها فقط، لا، حاول أن تضغط على أصابع قدميك حتى تستقبل بأصابع قدميك القبلة، ثم تقول وأنت ساجد:

0: الأولى واجبة وما بعدها سنة، وإذا أكثرت هذا خير لك. وتقول أحيانا بعد التسبيح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تكرر إن شئت. وأحيانا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، خاصة إذا أنت منفرد تصلي ما شئت، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وتكثر من الدعاء في سجودك، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أو حري أن يستجاب لكم. تكثر من الدعاء بعد أن تسبح في سجودك مع الخشوع، مع استحضار القلب، ومع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واحذر، أحذر أن تعلق أنفك. بعض الناس يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، وهذا قد جاء في الحديث بأنه لا صلاة له. الذي لا يسجد على أنفه لا صلاة له، لا بد أن تسجد على الجبهة وعلى الأنف، ولا تبالي بالتراب، فأنت مخلوق من التراب وراجع إلى التراب. فتضرع إلى الله واخضع لله واخشع لله وتذلل بين يدي الله، وعفر جبهتك وأنفك، عفر جبهتك وأنفك بالتراب إذا كان المكان ما في فراش، وإذا كان في فراش فهذا من فضل الله. الشاهد أنك لا تبالي بالتراب، فأنت في عبادة وفي طاعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في صبيحة 21 من رمضان وهو يصلي بأصحابه إماما، سجد بين الماء والطين، كان على إثر مطر السماء من الليل، فسجد على الماء والطين. ولما انتهى من صلاته واستقبل المصلين رأوا أثر الماء والطين على جبهته وعلى أرنبة أنفه، انظر لم يمسح الطين في صلاته. لهذا قال أهل العلم: يكره للمصلي أن يمسح التراب الذي في جبهته في أثناء الصلاة، إلا إذا انتهى من صلاته فلا بأس أن يمسح، أما في أثناء الصلاة يكره أن تمسح التراب أو الطين الذي على جبهتك. اخشع لله واخضع لله، ثم ترفع من السجود قائلا الله أكبر، وتجلس تفرش قدمك الأيسر وتجلس عليه وتنصب الأيمن، وتقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، تقول هذا بين السجدتين. وإذا دعوت فلا بأس، كما ذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه في كتابه مجموع الفتاوى، إذا دعوت بين السجدتين بعد أن تقول هذا الذكر: تقول رب اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أو تقول اللهم وفقني، اللهم اهدني، اللهم ثبتني على الكتاب والسنة، أي دعاء بما يفتح الله عليك بين السجدتين بعد أن تأتي بالذكر الوارد. وأحيانا تأتي إضافة إلى ما سبق: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وتكرره. لكن ذاك عمد الأول لا تضيعه، الذي هو: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتضع كفيك على فخذيك مبسوطة الأصابع لأنك بين السجدتين، ثم تكبر قائلا الله أكبر بالسجدة الثانية، وتفعل فيها كما فعلت في السجدة الأولى، وتجتهد في الدعاء ساجدا وجالسا بين السجدتين. وفي آخر التشهد تجتهد من الدعاء ما استطعت، ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث الصديق رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ترفع، وهنا جلسة تسمى بجلسة الاستراحة، هي مستحبة للمصلي أن يعملها سواء كان كبير السن أو كان شابا، لا فرق في ذلك. وهكذا الإمام والمنفرد والمؤتم، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وبعد ذلك تنهض إلى الركعة الثانية. ويستحب أن تعتمد عند النهوض على يديك، إما بصورة التعجين أي الضام الأصابع، أو إذا فرشت الأمر واسع والحمد لله، وتفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الأولى. وكلما أخلصت العمل والدعاء والعبادة عظم أجرك عند الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الصافية النقية والإخلاص، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: الصلاة أهميتها وكيفية أدائها، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا